0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة لقمان للقارئ الشيخ محمد السيد السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم: الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله، كما لم يخطر ببالك فلم تقله. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائري، فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن ذر من جناح لطائر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، بعد قليل سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله حسب توقيت القاهرة في 4:09. أما ساعتنا الآن فهي 3:23. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: إبن
1: ابتهالات دينية استمعنا إليها من الشيخ فؤاد العروسي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور علاء عرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأصروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، لننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الأربعاء التاسع من شهر الله المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من شهر يوليو من عام 2026 للميلاد. ومعنا قارئا اليوم القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. إخوة الإيمان والإسلام، يا له من تصوير مهيب لواقع أليم. الحساب يزحف حثيثا، والوقت يتدفق سريعا، والقيامة تدنو قاب قوسين أو أدنى، بينما الخلق في سكرة الدنيا غارقون، وعن إشارات النجاة معرضون. فما أشد الفجيعة حينما تلتقي شدة الاقتراب بعمق الاغترار، وحينما يستمع إلى كلام ملك الملوك الحامل للوعد والوعيد بقلوب لاهية وعقول ساهية وأجساد تلعب في مزارع الفناء. في مطلع سورة الأنبياء يطلق الحق سبحانه وتعالى نداء مدويا، تهتز له السماوات والأرض، فيقول عز من قائل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إن هذه الآية الكريمة هي صدمة الصحوة الروحانية، إنها الصوت الإلهي الكفيل بتمزيق شباك طول الأمل الذي يعقده الشيطان على العقول. إنها تهتف بالروح الهائمة في أودية الدنيا إلى من تبنون قصورا والقبور هي المآل، وإلى متى تلهون بالأيام وهي مراحل تقطع بكم إلى جلال الموقف. إن من تدبر عمق هذه الآية استيقظ من نومه ومن نوم الغافلين، واستحال ليله مناجا ونهاره سعيا لمحو الخطايا بالصالحات. إنها دعوة لمحاسبة النفس اختيارا تحت ظلال الرحمة اليوم، قبل أن يقاد الخلق إلى الحساب اضطرارا تحت ميزان العدل غدا، حيث لا ينفع دمع سكب ولا ينفعه فوات الأوان، ولا ندم خالط روحا غادرت الجسد. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني الطيب هو القرآن الكريم، طب القلوب ودواؤها وراحة الأبدان وشفاؤها. مع هذه التلاوة القرآنية الطيبة بدءا من أول سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

온

Mm-hmm.

reading.

be

يسبح

قل هاتوا

Y

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه

0: صدق الله العظيم.
1: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكانت خير مستهل ومستفتح لهذا اللقاء الإيماني الطيب لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وكانت هذه التلاوة من بدايات سورة الأنبياء. هذه السورة هي سورة مكية، وعدد آياتها 222 آية. إخوة الإيمان والإسلام، قصت علينا هذه السورة الطيبة قصص أكثر من 15 نبياً ورسولاً من رسل الله سبحانه وتعالى، يبلغون عنه قوله الحق ولا يخشون في ذلك لومة لائم. وكان من الطبيعي أن يمهد الله في بداية هذه السورة لذكر هؤلاء الأنبياء الصادقين، حينما قال سبحانه: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا الآن وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد أن نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا

وبأمر وحي الله صار ليثرب شرف وبأمر

وبأمري.

يثرب شرف لتصبح منزلا ومقاما، لتصبح منزلا ومقاما.

يا رب.

حق صاحب وبغاية

تحزن وكن مقدام.

تحزن ويجيبه سيدنا النبي إن إلهنا معنا فلا تحزن

صلاة وسلام عليك.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ منتصر محمد الأكرت، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، سورة الأنبياء التي هي سورة مكية، واستهللنا لقاءنا بتلاوة من بدايتها، وعدد آياتها 112 آية حملت في طياتها بشريات كثيرة وذكرا للأنبياء والمرسلين. ومن بشريات هذه السورة ما جاء في خواتيمها من أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. انظر أخي المؤمن إلى هذا التوكيد من الله. لم يقل الله سبحانه وتعالى الذين سبقت لهم منا الحسنى، ولكن قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هذا تأكيد من المولى عز وجل للذين أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم بكرمه وجوده بأن أعانهم على طاعته وعلى التضرع إليه وعلى الخشوع له والخضوع له وعلى توحيده، عاشوا على عبادته وماتوا على عبادته وتوحيده. إخوة الإيمان والإسلام، هؤلاء هم الذين عاملوا الله سبحانه وتعالى بالحسنى، فعاملهم بالفضل والحسنى، فكانوا من أصحاب الحسنى الذين يدخلون الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الناس يوم القيامة يحاسبون في المحشر وهم لا يحزنهم هذا المحشر، لا يحزنهم هذا الفزع الذي يشعر به معظم الخلائق، هذا اليوم العصيب الذي هو يوم القارعة، الذي هو يوم التغابن، الذي هو يوم الحساب والسؤال. هؤلاء لا يحزنهم هذا اليوم وهذا المفزع، إنما يخرجون من الأجداث، يخرجون من القبور إلى الجنة وإلى جوار النور سبحانه وتعالى، يتمتعون في داخل جنان ربهم بما أفاض عليهم من كرمه. وفي خواتيمها أيضا يؤكد الله سبحانه وتعالى بأن الرسول الكريم الذي هو ختام الأنبياء والمرسلين، يقول الله في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمبعثك يا محمد ما هو إلا رحمة وحنان من الله بعباده، سبحانك يا رؤوف يا رحيم. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام بالصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة من القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.

0: أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا، تواصوا، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكلنا، ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء التاسع من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 24 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من الآية 96 من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

مورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

الْمَسْجِدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ

وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف

يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيف

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

يَشْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ

فقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.

عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني وقال الآخر إني أراني أحمل

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون

خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم

الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.

رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

0: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي هود ويوسف للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم، ويستكمل الرحلة المباركة بعد دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، سوف تشرق الشمس بإذن الله عز وجل على مدينة القاهرة في 6:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: حب المهيمن باليقين حبابي.

عن الإدراك إدراكي.

0: قدم المبتهل الشيخ شكر عبد الرحمن هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. ومتى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 5:15 من صباح يوم الأربعاء. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يبدأ الترتيل من الآية 62 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.

لكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، حيث رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي يوسف والرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، أترككم الآن بصحبة الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
2: أيها الإخوة المؤمنون، سعدتم طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي، وهذه فترة إذاعية جديدة معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل مهندس الصوت وليد سيد أحمد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل العام الهجري الجديد فاتحة خير على مصر وعلى الأمة الإسلامية والعربية، وأن يحفظ الله مصر بحفظه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عنات حضراتكم إخوة الإيمان إلى أننا لنا لقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى مع فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع دقات السادسة، يستكمل الترتيل المبارك لآيات الذكر الحكيم الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل بدءا من الآيات 26 من سورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التغابن، يتلو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة التغابن، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: من لي سواك إذا ابتهلت يجيب. أنت المجيب لمن دعا وقريب. يا رب إني في هواه متيم، والقلب من فرط الغرام يذوب. من نوره كل الخلائق تهتدي، وبذكره جرح الفؤاد يطيب. إن الصلاة على الحبيب دواؤنا طب القلوب، فمن سواه طبيب.
1: يهدهد نفسي في صفاء ورحمتك.

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. اللهم أنت الواهب لا سواك، وأنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. اللهم اجعل كل أيامنا في حسن عبادتك وطاعتك ورضاك، وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. يا من أشرقت الشمس بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أن تبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وبورك له في رزقه وماله، وكتبته عندك من السعداء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

قول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل

من الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الْعَذَابَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

0: عنده علم الكتاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك

الرشيد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله،

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

شديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

0: باب. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 26 من سورة الرعد وحتى ختام سورة إبراهيم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم بمشيئة الله مع دقات العاشرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها عن أسئلتكم ونستعرض فيها رسائلكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من السيدة لمياء ميم من الهرم، تقول في رسالتها: زوجي يعمل سائقا لسيارة حكومية تابعة لإحدى المؤسسات، وبسبب ظروفه المعيشية يحتاج زوجي إلى عمل آخر لزيادة الدخل، فهل يجوز له أن يعمل بسيارة المؤسسة في نقل الركاب، علما بأنه يدفع ثمن البنزين من ماله الخاص وليس من مال المؤسسة، وذلك حال استعماله للسيارة بعد مواعيد العمل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: استعمال سيارة العمل في غير الغرض المخصص لها يعتبر أمرا غير جائز شرعا، سواء أدفع تكلفة البنزين أم لم يدفعها، والأمر برمته يرجع إلى قوانين ونظم الشركة التي تحدد خط سير السيارة وتكاليف التشغيل والصيانة، وعندئذ يجب على السائق الالتزام بهذه النظم، وإلا كان خائنا للأمانة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى احترام ما تم التعاقد عليه بين الموظف والجهة التي يعمل عندها، مما يتصل بطبيعة العمل الذي سيقوم به والأجرة المحددة له وغير ذلك من التفاصيل، حيث أمرت الشريعة المتعاقدين بضرورة الوفاء والالتزام بمقتضى العقد الذي تم الاتفاق عليه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا شك أن الأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك، ويلزم من ذلك أن إيفاء العاقد بعقده حق عليه، لأن العقود شرعت لسد حاجات الأمة من الشؤون والمصالح المختلفة التي يحتاج فيها الناس إلى الاستعانة بغيرهم لقضاء مصالحهم. وعلى هذا فإذا تعاقد شخص ما مع شركة أو مؤسسة على أن يقوم بقيادة سيارة المؤسسة، وحددت له الشركة خط السير وتكاليف التشغيل والصيانة وغير ذلك، فإن عليه أن يلتزم بما حددته الشركة من باب الالتزام بمقتضى العقد. أما إذا خالف خط السير أو استعمل السيارة لمصلحته ولأغراضه الشخصية، فإن ذلك كله يعد مخالفة صريحة لمقتضى العقد واستعمالا للشيء في غير الغرض المخصص له، وهي مخالفة تستوجب معاقبته طبقا لأنظمة الشركة وقوانينها، كما يعد في الوقت نفسه خيانة للأمانة. وأي مال يكتسبه السائق من وراء هذه المخالفة سيكون مالا حراما، لأن الشركة صاحبة السيارة هي وحدها التي تحدد كيفية استعمال السيارة، وأي مخالفة لذلك تعد كما قلنا خيانة للأمانة وأكلا لأموال الشركة بالباطل.
3: قد يقول قائل: دكتور، هل الظروف المعيشية الصعبة تتيح للشخص أن يقوم باستعمال السيارة في غير الأغراض المخصصة لها؟ وهل شراؤه البنزين من جيبه الخاص يخفف من وطأة الإثم الذي ارتكبه هذا الشخص؟
4: سوء الحال وضيق المعيشة لا يبرران للإنسان أن يعتدي على حقوق الآخرين، واستعمال السائق للسيارة بعد وقت العمل الرسمي هو نوع من العدوان على مال الشركة وخيانة للأمانة كما قلنا. والمال الذي يكسبه من وراء ذلك يكون مالا حراما، حيث استحل مال الشركة بدون موافقتها. أما صعوبة العيش وضيق الحال، فإن على الإنسان أن يواجهها بالأسلوب السليم، مثل البحث عن عمل مناسب بعد أوقات العمل الرسمية، وليس بشراء البنزين من ماله الخاص مع استعمال السيارة التي لا يحل له استعمالها في غير الغرض المخصص لها. ومن الأساليب التي يمكن الاستعانة بها لمواجهة ضيق العيش حسن تدبير الاحتياجات والمطالب، وكذلك سلاح القناعة والرضا، فإن من يستخدم هذا السلاح يستطيع أن يتغلب على سوء الحال وعلى ضيق المعيشة، وهذا هو الأسلوب السليم الذي يواجه به كل إنسان ضيق معيشته وقلة دخله وكثرة المطالب عليه.
3: إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد إبراهيم من الجيزة، يقول في رسالته: هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة، أراض أو مبان، تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر، فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟ هذا سؤال مركب يجيب عليه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتجب الزكاة في العقارات المشترى بغرض التجارة بعد مرور الحول لا فور شرائها، والمفتى به أن تخرج الزكاة عنها بعد بيعها كما هو قول المالكية. فإذا بيعت وجبت الزكاة فيها مرة واحدة ولو مضى عليها أكثر من سنة في ملك صاحبها، لأن العروض ومنها العقارات المعدة للتجارة لا تزكى كل سنة، إذا كان صاحبها ينتظر غلاء سعرها، بل تزكى عن سنة واحدة بعد البيع. قال العلامة ابن رشد المالكي في المقدمات الممهدات: وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوالا.
3: النقطة الهامة التي أثارها صاحب السؤال، وهي: هل تقوم العقارات بالثمن الذي اشتريت به أم بسعر السوق عند إخراج الزكاة؟
5: المعتمد لدى الفقهاء في زكاة عروض التجارة أن تقوم بسعر البيع، أي بسعر السوق، وليس بسعر التكلفة، سواء كان سعر السوق أقل أم أكثر من التكلفة، لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر

0: والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الشرح والتين، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ طه الفاشني تلا ما تيسر من صورتي الشرح والتين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية السادسة من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم والشجر يسجدان.
2: ما مناسبة الآية بما قبلها، وما نوع العطف فيها، وما سر بلاغته؟
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان، خير من أفصح وأبان. جاءت هذه الآية الكريمة معطوفة على سابقتها في قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، وهو من عطف الخبر على الخبر، وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض، وهذا من بديع التناسب بين آي القرآن الكريم. كأنه قيل: الشمس والقمر في السماء بحسبانه، والنجم والشجر في الأرض يسجدان له. من دلالات العطف هنا في هذه الآية أن الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بها التعداد، إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين كما في الآيات الأولى. فالإخبار بسجود النجم والشجر أريد به الاتعاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة. المراد بالنجم في هذه الآية النبات الذي ينجم من الأرض، أي يخرج منها، وهو النبات الذي لا ساق له، مثل العشب والبقل، كالخس والفجل والجرجير، وهو نبات متصل بالتراب. فالنجم هو النبات الذي لا ساق له، يقابله الشجر الذي قام على ساق، وهذا ينتفع بهما الإنسان والحيوان. فحصل من قوله: والنجم والشجر يسجدان، بعد قوله: الشمس والقمر بحسبان، قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون، وهذا من بديع القرآن الكريم وآية من إعجازه.
2: ما دلالات ختم الآية الكريمة بقوله يسجدان؟
4: من دلالات قوله تعالى في جملة الختام يسجدان: السجود في الأصل يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم، ولا يكون ذلك إلا لله، ويطلق على الوقوع على الأرض مجازا، فسجود نجوم السماء نزولها إلى جهات غروبها، وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد. فالمراد بسجودهما هو انقيادهما وخضوعهما لله، كانقياد الساجد لخالقه. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إلى لات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة وتزكية النفوس نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يكشف الرجل عن طبيعته بنوع اختياره، فإذا عرض عليه هل تريد حملا خفيفا أم تريد ظهرا قويا، فإذا اختار الظهر القوي كنت أمام همة ترمي بصاحبها إلى بعيد، إلى ما وراء النجوم. وقد يتغامز من حوله التافهون ساخرين، ساخرين من رجل يختار المركب الصعب وكان في إمكانه أن يسلك الطريق الممهود. ويستخف الرأي الفطير الجماهير المخدوعة، فإذا هم كما وصفهم ربهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإن تعجب فعجب أن يسخر المجرمون من المؤمنين والضالون من المهتدين، فيسخرون منهم سخر الله منهم. ومن أبرز مواطن السخرية من المجرمين الضالين حادث الهجرة، عندما بلغ أملهم في الإجهاز على الدعوة منتهاه، وفي نفس اللحظة ضاع الأمل وحبط العمل، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى: إن معي ربي. فلما قدم نفسه امتحنت أمته، ولما قدم محمد صلى الله عليه وسلم ربه تعالى عصمت أمته. يقولون إن ذرة واحدة من الفحم تجذب أربعا من الإيدروجين، وسوف تظل النسبة ثابتة لا تختل مهما كثر العدد. وإذا وضعت عشرة من المعادن وفيها الذهب في مكان، ثم وضعت عليها الزئبق، فسوف تجد الزئبق يعانق الذهب دائما. ونقول نحن باسم الإيمان إن هذا اليقين بصدق هذه الظواهر الكونية أعمق منه يقينا قوله تعالى: والله خير الماكرين. وأن سنة الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله أقوى يقينا من السنن الكونية. ثم نقرأ قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذه الآية تعمق المعنى السابق. وعلى أنقاض هؤلاء الماكرين سوف يسمق بناء الحق وترفرف أعلام الإسلام في ضوء قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. واقرأ قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد يتأخر النصر قليلا، لكن النهاية لصالح الحق. هذا ما ترمي إليه هذه الآيات، وهذا المعنى وهذه القيمة برزت أيام بروس في يوم الهجرة، عندما تألب الكون كله على هؤلاء الناس، لكن يقين المسلم لم يهتز كيد شعرة. تأخذ الأمة مكانها تحت الشمس برجالها، وما رجالها إلا الذين يتجاوزون الهموم الصغيرة ليعلقوا هممهم بهم الأمة الأكبر إرادة إسعادها. وعلى قدر ما لهم من خلال الخير التي تزدان بها قلوبهم، فإن حركتهم الاجتماعية البانية هي ثروتهم الكبرى، وهؤلاء هم المتقون. وإذ يتسابق المتسابقون نحو الثروة، فإن المتقين لا تعنيهم إلا الفائدة العائدة على الأمة، وإن حرموا هم منها. ومن ثم كان عطاؤهم نهرا جاريا لا يتوقف أبدا. وإذا استطاعت الشمس أن تجفف مياه المحيط فإنها لن تستطيع أن تجفف ينابيع الخير في قلوبهم. وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان الهجرة وتزكية النفوس استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
3: إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فهو

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة هود.
5: Thank you.

Morning.

Abdul Hakim.

ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا هذا الحديث الشريف، هذا البيان الهام الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال هذا الرجل الذي سأله، والذي قال له: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ سأله عما يوجب الجنة وعما يوجب النار، فقال: ما الموجبتان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أي أن الموجب لدخول الجنة هو التوحيد، توحيد الله سبحانه، الإيمان، الشهادة بأنه لا إله إلا الله، لا يشرك بالله شيئا. ولكن لنا هنا وقفة، لأن رب العزة سبحانه وتعالى لا يجب شيء عليه، فهو الفعال لما يريد، وهو الخالق والمدبر، وجميع الخلق طوع إرادته، وكلهم رهن إشارته، كما قال في كتابه المكنون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأكون. وهو المتصرف وحده، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، فكيف يكون هناك أمر موجب على الله؟ وهو الذي لا يجب عليه شيء، لأنه خالق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. إن المراد هنا بهذه الكلمة ليس الوجوب بمعنى الإلزام على الله، حاشا لله، وإنما المراد تأكيد أمر الجنة بالنسبة لمن مات على التوحيد. فأراد بذلك التأكيد، وأراد بذلك تحقق الوقوع، فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا بالنسبة للعبد، وليس بالنسبة للرب، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، ولكنه يحقق ما يريد، وهو الفعال لما يريد، وهو الذي بين في بعض أحاديثه القدسية أن من لقيه لا يشرك به شيئا غفر له، وذلك فيما أخرجه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن رحمة الله واسعة، وإن عفوه كبير، وإن كرمه يدعو جميع الناس أن يهرولوا إلى ساحة مغفرته ورضوانه، فهذا نداء إلهي كريم إلى الإنسان، وما أكرمه من نداء وما أعظمه من دعاء، فهو من رب الأرباب وملك الملوك الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. ينادي رب العزة سبحانه وتعالى كل الناس أن يقرعوا باب كرمه وجوده بالدعاء، وأن يتقربوا إليه، وأن من أخذ في أسباب التقرب من ربه فقد أخذ في أسباب سعادته في دنياه وفي أخراه. إنه سبحانه وتعالى يقول لعبده: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض أو ما يقاربها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الفضل إنما هو بمشيئة الله تعالى، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كانت عاقبته النجاة من النار. وينبغي هنا أن نشير إلى أن المراد بالتوحيد ما يستتبعه، فهو يعني العقيدة والإيمان، ومعلوم أن الإيمان بلا عمل لا يكون كاملا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
1: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، العمل الصالح من أحب الأشياء إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن الأعمال الصالحة أن يحب المسلم الخير لغيره، لأن حب الخير للغير لا ينقص من رزق الإنسان في شيء. فأن يحب الإنسان الخير لغيره من أسمى معاني الإنسانية، وحب الخير للغير دليل على كمال الإيمان ونقاء القلب، ودليل على الخلق الراقي، والرغبة الصادقة في أن يرى الإنسان غيره في سعادة ونجاح. ومن حب الخير للغير أن تدعو لمن تحب بظهر الغيب بالسعادة والنجاح، وأن تساعد غيرك بخبراتك بأن يتجاوزوا العقبات، وأن تفرح لفرح غيرك بإظهار السعادة لزملائك وأصدقائك ونشر الإيجابية والعبارات الداعمة التي ترفع معنويات الآخرين، وأن تساعد في العمل التطوعي والمبادرات التي تعين الناس على حاجاتهم. وحب الخير للغير يعطي للحياة معنى رائع، ويجعل كل شيء حولنا بسيط وجميل. وحب الخير للغير من أحد مفاتيح السعادة، فله ثواب كبير. فقدم الخير لغيرك تجد الخير لنفسك. وصدق من قال: وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

الضحى من نور من والندى من فيض من سبح.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أنواع السير في الأرض، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تنزيه الله تعالى وتسبيحه عن تشابهه مع أي من الخلق، وذلك من خلال الآية 38 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن جميع الآيات أو جمهرة الآيات قالت في ستة أيام، إلا آيات وردت على أنها ثمانية إذا عدت 2 و4 و2 تبقى 6.

0: ألا دخل من جانبها المستشرقين، ولكنهم لم يفتنوا إلى أنه حينما قال خلق الأرض في يومين، وبعد ذلك تكلم عن شيء في تمام الأرض، يعني ما خرجناش عن الأرض، وجعل فيها أي في الأرض رواسية مش عارف إيه، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى إذا اليومين الأولانيين داخلين في الأربعة أيام، يبقى إذا جاءت الأيام الاثنين بتاع فسواهن سبع سماوات في يومين، تبقى المسألة إيه؟ ستة. قالوا أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا إذا كان الله ينفذ مراده لا بالعلاج، مش بالعلاج ده بالكون، يبقى ليه ستة أيام؟ ما كان يقول كون يا سماء والأرض خلاص. يقول لهم فيه فرق بين خلق الشيء وبين جعل مقدمات الشيء والشيء في نفسه يدور. ازاي؟ احنا مثلا لما نيجي نعمل سلطانية زبادي، بنجيب شوية اللبن وبنجيب حتة الخميرة ونضربها فيها كده ونسيبها، هل صارت زبادي في ساعتها ولا تقعد لحد الصبح على ما تبقى زبادي؟ اذا فيه فرق بين ما يصير اليه الشيء بعد وضع اصوله فيه. يبقى هو عمل للأرض الأصول وبعدين هي بنفسها إيه؟ تبقى تقف في ستة أيام. أدوى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في ستة أيام، من أيام إيه؟ قال لك في ستة أيام لازم تفهم من الأيام التي نعرفها، وإلا لو قال أيام لا نعرفها يبقى الكلام ما يقدش حاجة. يبقى ستة أيام من الأيام التي نعرفها. بقول وما مثل من إيه؟ من لغوب. اللغوب هو الفتور الذي يأتي بعد تعب من عمل. هناك في آية في الثانية إيه؟ لا يمسهم فيها نصب ولا لغوب. يبقى فيه نصب وفيه إيه؟ يبقى النصب هو التعب من العمل، إنما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك إيه؟ فتور واسترخاء. قال لا، فإذا نفى الأقل يبقى الأكثر ما حصل، ده الفتور ما جاش، يبقى اللغوب ما إيه؟ يبقى الفتور ما جيش، يبقى النصب ما إيه؟ ما يجيش. ما دام اللغوب اللي هو الفطور ده ما جاش نفاه، يبقى نفي الاعلى منه ولا لا؟ لما يقول سنه ولا نوم، لا تاخذه ايه؟ سنه ولا نوم، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لان السنه دي ساعات الواحد ما يكون كده يغفل كده شويه، قام قال لك طب ما يمكن لما يجي له النوم شديد يخلف، فنفى الاقل. لا تاخذه سنه، يبقى الايه؟ ولا النوم، يعني ما تفتكرش ان النوم برضه يغلب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الآيات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال الأرض في يومين وبعدين جعل فيها رواسية من فوقها، إدى لحظة ثانية وقدر فيها أقواتها، لأن خلق الأرض علشان الناس يعيشوا عليها لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إذن القوت فيها ضروري. يبقى وقدر فيها أقواتها، ما تفهمش إن الإيه القوت هيبقى يجي بعد الناس ما يجوا، ده هي إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إنما هو موجود مش هنغلق. إزاي بقى وقدر فيها أقواتها؟ هي هنا في أقواتها جت بعد إيه؟ جت بعد ذكر الأرض وذكر الجبال. خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في ايه؟ في الارض ولا في الرواسي؟ الاقرب لها ايه؟ الرواسي. المهم نقول له صدق. ولذلك تجد كل خصب في ارض تنبت قوتا، تجدها بعد ما يجي لها الغريان، يعني اللي احنا بنقول عليه الطمي ده، اللي والطمي ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يوم يجد شقوق كده في البتاع يوم ايه، وبعدين ينزل بالحصى الصغير ده على الايه، يوم ينبرد يبقى زي اللي بيسميعنا غيريا. كنت تشوفه يوم ما كان بيجي النيل عامل المياه زي الطحينة كده. وذلك ليه الجزر كانت خصبة؟ الجزر كانت خصبة لانها ايه؟ جاء ارض بكر لسه نازله دلوقتي اهو. فيبقى وقدر فيها اي في الجبال، لانه لو ما كانش في جبال عاليه عاليه كده كان لما المطر يجي يسيحها مره واحده، فلما يسيحها مره واحده تعمل استطراق في الارض، نقعد احنا نزرع وناخد كام سنه من الوش، وبعدين يبقى فيه جد. فقال لك لا انا هعمل لهم ماده الخصب كل شهر تنزل شويه، كل يوم ينزل شويه، كل يوم ينزل ايه ينزل شويه. كل دي يريد الله ان يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باشر امر دعوتك ولا تياس من نصرك عليه، فاذا نالك اذى من قول او فعل اصبر عليه. ولذلك هناك هقول لك فاصبروا وصابروا، اصبر عليه، ولما تصبر عليه اوعى تياس، لان الرسول لما غزوه الاحزاب طالت عليه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني المساله بلغت الشده لدرجه الرسول بيستبطئ الايه، يقول لك لا تصبر، لان كل صبر على بلاء باجر ومنزله، وكل هم ما يعملوا البلاء يطغم، واحنا عايزين نمهل لهم ليزدادوا ايه، ليزدادوا اسما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ان تنزه الحق عن كل ما يوجد شبيهه في الخلق. لازم كل حاجه يوجد لها شبيه، اوعى لما تقول له يد اوعى تقول زي ايدي. ما تعاملش الحق باي مقاييس، بمقاييس الخلق. ولذلك احنا قلنا لما في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، استهلها بسبحان. ليه؟ لانه هيخرق الناموس المسافه والزمن، يجي من مكه البيت المقدس في ليله. ولذلك قالوا له انت تدعي انك اتيت بيت المقدس في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شعرا، جاب الصوره في اولها ايه؟ سبحان. يعني استصحب الخبر بالسبحانيه، في ان الله ليس كمثله شيء، واياك ان تقيس فعل الله بفعل الخلق، بل يجب ان تنزهه عن ذلك، لان الله له وجود ولك وجود، او وجودك كوجود الله؟ لا. فاذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع زي سمع، نزه في اطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. لما هم قالوا كده قالوا ازاي تقول اس واحنا نضرب اليها اكباد الابل شرا، لم يفتنوا الى قول الحق اسرى بعبده. هو محمد قال سريت من مكه الى بيت المقدس في ليله، ما قالش سريت، انما ايه؟ اسرى بي الله، يعني اسري به. يبقى محمد مصاحب، يبقى القانون مش بالنسبه لمحمد بقى، القانون بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله. اسرى بعبده، لو قال سريت كان يجب ان كنت تقول الكلام ده، انما اسرى الله بعبده. وما دام اسرى بعبده يبقى قانونه في السبحانيه، سريان الله به مش زي سريان محمد بنفسه، دي شيء وده ايه؟ ده شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياه انك تقول مثلا مشيت من القاهره لاسكندريه في 10 ساعات، خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربه 3 ساعات، وفي الطياره في 3 ساعه، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. قال لا، اذن المسافه تطوى بطي القوه، كل ما تكون القوه اعلى كل المسافه ما ايه متقل. فاذا كان الله هو الذي اسرى فيجب ان تقول أنه. بل يقال ان محمد بطش، ما دام القوه بالله، ده القوه لله كده. انت ده انا لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفيه طفل صغير اقول له انقل دي حطها هنا، يوم يجي يمسك دي ويرجع تاني يحط دي ويجيبها هنا، خد الزمن ولا ما زالش؟ انما دي كده. يبقى اذا المسافه والزمن تختلف باختلاف القوه، فاذا نسبت المسافه الى قوه القوه يبقى لا زمن، خلاص. امال قعد ليله ليه؟ قال لك لان محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لمراء هو راها، راى كذا وراى كذا، هو ده اللي خدت الايه؟ اللي خدت. فاذا قلت سبحان يعني نزه الحق عن كل شيء في الخلق. ولذلك لما جاب اوائل السور تنزيه جابه في اوائل السور، فالاول حاجه فيها سبحان الذي اسرى بعبده، كان الله منزه وان لم يخلق المنزه، يعني هو منزه قبل ان يخلق، الله قادر قبل ان يخلق المقدور وهو الخالق، مش كده؟ فهو سبحانه اي هو منزه قبل ان يخلق المنزه في ذاته، منزه في ذاته. وبل لما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان الحق بالتسبيح أزلا، وبيسبح حينما خلق، وبيسبح حينما يمتد التسبيح، سبح بحمد ربك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. نزه بالحمد، مش تنزه كده بالله، انت تنزه بحيثية الحمد لله. ولذلك ما يقولك سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الله، يبقى سبحان الذي حاجة من هذا الشيء ما خلق مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون، يبقى لازم تيجي في حاجة ما يعملهاش إلا ربنا. ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك أو المنكر بالألوهية لما يعمل صنم ولا يأله واحد ملك جبار ولا حاجة يقول له أنت سيدنا وأنت ما فيش حد زيك، إنما لم تقل لأحد سبحانك أبدا أبدا، رغم وجود مين؟ الجاحدين والغالبين. كما أن كلمة الله التي أطلقها على ذاته لم تطلق على أحد مطلقة. بقى ما فيش واحد من العمدين دول الكفار يجي يسمي ولد يقول له أنا هسميه الله، طبعا شوف يعمل إيه؟ ليه؟ ده هو خايف يسمي يجي له حاجة، ما سماش أبدا. ولذلك هل تعلم له سمية؟ فحاجتين اثنين، لم يقل لأحد سبحان أبدا، ولم يسمى أحد باسم الله. دي عظمة التقدير حتى فيما يختاره الخلق. التقدير لما يجي في الإلزام معلش، إنما فيما تختاره يتحكم فيه محدش يهوم ناحية إيه؟ ناحية أبدا. لا سمى أحد نفسه الله ولا أحد الله، ولا قال أحد لأحد إيه؟ سبحانك أبدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضا.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: أولا، يوم عاشوراء هو من الأيام التي لها فضل كبير عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إني أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عاشوراء السنة التي قبله. ثانيا، يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا، لأن الأصل الذي جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصوموه، يعني يوم عاشوراء وحده. فقال صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعليه يجوز أن نصوم يوم عاشوراء منفردا.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: الساعة الآن تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسعد بحضراتكم في فترة إذاعية جديدة. الزميل وليد سيد أحمد من الهندسة الإذاعية وعبد الرحمن أبو هاشم، وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني. إخوة الإيمان، دائما وأبدا إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل. التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. والتلاوة التالية إن شاء الله بعد دقائق من الآن، مدتها ربع الساعة، للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة. أما ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين، آمين آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا هذه التلاوة المباركة وما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. واللقاء التالي إخوة الإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مجودا إن شاء الله مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورة الحج بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بحضراتكم من الآن وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. دائما وأبدا نتمنى لكم معنا أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

لمدحه ماذا

0: المسجد.
1: الله الله.

0: نادت بك وصل الكرام.
1: نادت

0: كنا مع الشيخ طه الفشني وبطانته وهذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، المصحف المجود. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 26 من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا بدءا من الآية 26 من سورة الحج وحتى ختام السورة المباركة. بمشيئة الله تبارك وتعالى مع دقات الساعة 10 نتابع مع حضراتكم الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص بن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، قدم عقبة بن معيط يوم سفر فصنع طعاما ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي إجابة الدعوة إلا إذا أسلم عقبة بن معيط، فأسلم عقبة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه. وكان أبي بن خلف غائبا، فلما حضر وعلم بالأمر حمل على صاحبه عقبة بن معيط حملا شديدا وقال له: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا، ولن أرضى عنك إلا أن تأتي محمدا وأن ترد عليه الإسلام وأن تصنع به كذا وكذا. فذهب عقبة بن معيط وفعل إرضاء لصاحبه أبي بن خلف، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الدروس المستفادة من قوله تعالى في سورة التوبة: إذا أخرجه الذين كفروا؟ وعلى ما يعود الضمير في قوله تعالى أخرجه؟ وهل هذا الإخراج يقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من بدائع رحمة الله تعالى في القرآن الكريم ومن ثناء الله تعالى على مكانة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لم يقل إذ أخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة طريضا ذليلا شقيا محروما، حاشاه، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حرا كريما عزيزا أبيا منتصرا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام حثى بيديه الكريمتين التراب ووضعه فوق رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مذلة أو تبعية، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم في عزة، وخرج صلى الله عليه وسلم في خير كبير. خرج وقد أخذهم الله تعالى بسنة من النوم فناموا جميعا، وهذا هو معنى قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا. الهاء أو الضمير في قوله أخرجه يعود إلى النبي عليه السلام وهو المفعول به. أين الفاعل؟ الذين كفروا. وهذا يدل على أن فاعل الإخراج هم معروفون ومعلومون، ومعنى هذا أن المفعول به عليه الصلاة والسلام لم يكن نكرة، وإنما كان معروف القدر، وإنما كان معلوم الشأن عليه الصلاة والسلام، الكل يحمله فوق رأسه لما يعرفون من صدقه وأمانته. وهذه الآية تدل على مكانة النبي عليه السلام في قومه، وتدل على محبة الله تعالى له وعلى إكرام الله تعالى له حتى في لحظاته الأخيرة حينما كان في قريش قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: العاشرة إلى الثلث، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه في العاشرة والنصف من كنوز المعرفة، من إعداد الزميلة أمل سعد، قراءة في كتب التفسير، وضيفي في حلقة اليوم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. نستمع في العاشرة والنصف وخمس دقائق من المكتبة الإسلامية مع الزميل الدكتور كمال نصر الدين في 12:45، بينما يقدم الإذاعي إسماعيل دويدار الدين القيم في حوالي 12:10 إن شاء الله. دائما وأبدا مستمعين الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
3: ربي أنت الحكيم.

0: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين، آمين آمين. كنا إخوة الإيمان مع الشيخ عبد السميع بيومي، وهذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. بمشيئة الله في حوالي 12 إلى 10 دقائق لنا لقاء مع القارئ الشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد. الساعة الآن 10:50 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين.

أليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

الشَّيْطَانِ طِينٍ. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك

صالحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون.

عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون

تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.

شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

0: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي الحجر والنحل، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على إرشاد أمته إلى أبواب الخير والفضل وإلى فضائل الأعمال، ومن هذا أنه كان يحرص على صيام النفل في بعض الأيام، ومنها يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو من أيام الله المباركة ننجى الله عز وجل فيه نبيه موسى عليه السلام من فرعون وجنده، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم فصامه وأمر المسلمين بصيامه، وذلك شكرا لله. وقد مر صيام عاشوراء بمراحل تشريعية مختلفة، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه على عادته وأمر الناس بصيامه. وقد وردت روايات أخرى لا تعارض هذه الرواية في أسباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي هذا الحديث أيضا يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة من مكة، وفي العام التالي وجد يهود المدينة يصومون يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، فسألهم عن سبب ذلك، فذكروا أن هذا يوم صالح وقع فيه خير وصلاح، حيث نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فرعون بإغراقه وبإغراق جنوده في البحر، فصامه نبي الله موسى عليه السلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أنه أحق بموسى منهم، حيث إنهما أخوان في النبوة، ولأنه عليه الصلاة والسلام أطوع وأتبع للحق منهم، فهو أحق أن يشكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام، ولذلك صامه صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بصيامه، لأننا نحن المسلمين أولى بحب موسى عليه السلام وموافقته من اليهود، حيث إنهم بدلوا شريعته وحرفوها، ونحن أتباع الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء. وقد روى ابن عباس أيضا أن السنة أن يصوم المسلم اليوم التاسع معه مخالفة لليهود، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، أي يوم التاسع من شهر المحرم، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصم اليوم التاسع. وهذا أيضا من مراحل صوم يوم عاشوراء، حيث سن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم التاسع مع العاشر. ومن مراحل صوم يوم عاشوراء أيضا أن صيامه يحتمل أن حكمه كان الوجوب والفرضية، وذلك قبل أن يفرض صيام رمضان، ثم نسخ الحكم إلى الاستحباب لما فرض الله تعالى صيام رمضان، وجعل صيام عاشوراء نفلا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقد جاء في صحيح مسلم ما يبين فضل صيام يوم عاشوراء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي يكفر الذنوب السنة السابقة عليه. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
2: من كنوز المعرفة برنامج من إعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول الآية 5 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في آية الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نتحدث عن بعض السور البلاغية التي اشتملت عليها الآية المباركة، الآية 5 من سورة النمل.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، من بلاغة قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هنا استئناف بياني لبيان سبب استمرارهم على ضلالهم. فكون الكتاب المبين هدى وبشرى للذين يوقنون بالآخرة يثير سؤالا في نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة. والسؤال: لماذا لا يهتدون بهدي هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح؟ فلا جرم أن يصلح المقام للإخبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الإيمان بالحياة الآخرة، ذلك بأن الله يعلم خبث طواياهم فحرمهم التوفيق، ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة علمها الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم. فوقع هذا الاستئناف بتوابعه موقع الاعتراض بين أخبار التنويه بالقرآن بما سبق والتنويه به بما أنزل عليه بقوله: وإنك لتلقى القرآن. في قوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فيه تأكيد الخبر بحرف التوكيد إن للاهتمام به، لأنه بحيث يلتبس على الناس سبب افتراق الناس في تلقي الهدى بين مبادر ومتقاعس ومصر على الاستمرار في الضلال. كذلك في قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الآية السابقة، في مجيء المسند إليه موصولا الذين لا يؤمنون، إشارة إلى أن الصلة لا يؤمنون بالآخرة علة في المسند زينا لهم أعمالهم. وأيضا أشار جعل صلة الموصول مضارعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على عدم الإيمان، وأومأ جعل الخبر زينا ماضيا إلى أن هذا التزيين حكم سبق وتقرر من قبل، وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس من الأطوار. في قوله تعالى: فهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون على التجدد والاستمرار في الاشتغال بها والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها من نفع وضر، والفاء لترتيب المسبب على السبب. وأيضا فرع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عمه متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم بتلك الجملة الإسمية فهم يعمهون. وأفادت صيغة المضارع يعمهون أن العمه متجدد مستمر فيهم، أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لأنهم يحسبون أنفسهم على صواب. وهنا مناسبة حسنة، فإن وزان فاتحة هذه السورة إلى هاهنا وزان فاتحة سورة البقرة. فقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، كقوله: إن الذين كفروا، وقوله: زينا لهم أعمالهم، كقوله: ختم الله على قلوبهم. والتركيب من باب تحقيق الخبر، وأن المعنى استمرارهم على الكفر، وأنهم بحيث لا يتوقع منهم الإيمان ساعة فساعة، أمارة لرقم الشقاوة عليهم في الأزل والختم على قلوبهم، وأنه تعالى زين لهم سوء أعمالهم.

0: القيامة.
1: أولئك زيادة تمييزهم فتحا لسوء حالهم، مع ما ينبه إليه اسم الإشارة في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما يخبر به عنهم ناشئ عما تقدم اسم الإشارة، كما في أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة، وعزز ما نبه عليه باسم الإشارة فأعقب باسم الموصول وصلته الذين لهم سوء العذاب لما فيه من الإيماء على وجه بناء الخبر.
0: أولئك الذين لهم سوء العذاب، ما دلالة اسم الإشارة أولئك، وما دلالة أن يأتي الخبر جملة اسمية وهم في الآخرة هم الأخسرون، وأيضا لما تكرر لفظ هم، وأخيرا فضيلة الدكتور لما جاء الأخسرون اسم تفضيل؟
1: في قوله تعالى وهم في الآخرة هم الأخسرون، صيغ الخبر عنهم بالخسران في صيغة الجملة الإسمية، وتقديم في الآخرة للفاصلة أو للحصر، لأن الأخسرية والأشدية بالنسبة إليها لا إلى ما في الدنيا. وتكرر لفظ هم للإذان بتحقيق الخسار، والأصل فيها وهم في الآخرة الأخسرون، لكن لما أريد تأكيد ذلك جيء بتكرير هذه المفردة، وجاء المسند الأخسرون اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبهه خسران غيرهم، لأن الخسران في الآخرة متفاوت المقدار والمدة، وأعظمه فيهما خسران المشركين. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في الآية إشارة إلى جزائين، جزاء في الدنيا معدود لهم يستحقونه بكفرهم، فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم على الكفر، وجزاء في الآخرة ينال من صار إلى الآخرة وهو كافر، وهذا المصير يسمى عند بعض أهل العلم الموافاة.
0: ما الدروس والعبر التي نأخذها من الآية المباركة؟
1: أما الدروس والعبر من الآيات، منها ديمومة بقاء الدار الآخرة في بؤرة التركيز العقلي والذهني والقلبي والشعوري وفي دائرة الوعي لكل إنسان نقي تقي. سبب الإيجاد والخلق أمران: عبادة الله في الأرض، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعمارة الأرض، قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وهما يتعانقان ولا يتضادان. أشد الناس خسرانا يوم القيامة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لفوات المثوبة واستحقاق العقاب. صلاح الدنيا بمنهج الله لتصبح دارا أولى للسعادة، ولتكون الآخرة دارا خالدة للسعادة. أي خسارة للمرء أعظم من خسارته لنفسه في الآخرة حينما أرداها في سوء العذاب في الدنيا؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 51 من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون

وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله،

0: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي النحل والإسراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري دقائق، ثم نعاود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:15. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة نسعد بحضراتكم، من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. دائما وأبدا ندعو الله ربنا تباركت أسماؤه أن تنتفعوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلوات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: يا رب. كنا مع الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في 1:33. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 9 من سورة الإسراء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً.

كانوا عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

فيها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

فاقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

قَلِيلًا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.

ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسيقولون

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولا

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.

هَلْ الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرجتني

سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً

إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة الإسراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يواصل الرحلة المباركة إن شاء الله في حوالي 1:30 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب بستان العارفين للإمام النووي المتوفى في عام 676 من الهجرة، مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيلي، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة. فضيلة الدكتور، نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب الماتع في بابه وموضوعه، وهو موضوع الزهد والرقائق وتزكية النفس. وقد بدأ المؤلف أبواب هذا الكتاب بباب الإخلاص، وصدر كلامه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأفاض في شرح هذا الحديث وبيان مقاصده، مؤكدا أن النية هي مناط قبول الأعمال. نلخص كلام المؤلف في ذلك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، أما بعد، فكلما صفى القلب من الأغيار وابتعد عن الهوى والسوى وغالب هواه واتبع مراد مولاه فهذا هو المقرب المبجل عند الله ظاهرا وباطنا، وهذه هي بركة الإخلاص. ولذلك نجد الإمام النووي رضي الله عنه في هذا الكتاب الماتع النافع يبدأ الكتاب بالكلام عن الإخلاص ويورد على

0: رأس الأحاديث التي أوردها في هذا الباب: إنما الأعمال بالنيات. فإن عمدة الدين لدينا كلمات أربع قالهن خير البرية، هي مدار الدين. الدين كله مؤسس على هذه الأربعة من الأحاديث الشريفة. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. والحديث الثالث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأما الحديث الرابع فهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: إذن العبرة في قبول الأعمال أو ردها هي النية، فإذا أخلص المرء في نيته قبل عمله، وإن توجه بعمله إلى أحد سوى الله تعالى فلا قيمة لعمله ولا أجر له ولا ثواب له عند الله في الآخرة مهما كثر هذا العمل.
0: ولذلك يؤكد الإمام النووي في هذا الكتاب الماتع النافع بستان العارفين على أن نية المرء خير من عمله، كما قال سيدنا محمد: فإن النوايا مطايا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لنا: سبق درهم 1000 درهم وسبق درهم 100,000 درهم، وما ذلك إلا بالإخلاص. وربما مر الرجل منا على حديقة فيقول في نفسه بينه وبين ربه: لو أن لي مثلها فأتصدق بتمرها في سبيل الله فتكتب كلها في صحيفته ببركة إخلاصه ونيته. وسيدنا النبي اللهم صل عليه يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ينفقه في حقه ويتقي فيه ربه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال الحبيب اللهم صل عليه: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله فينفقه في غير حقه ولا يتقي فيه ربه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال الحبيب اللهم صل عليه: فهو بنيته فوزرهما سواء. ولذلك قالوا: ما دخل أهل الجنة الجنة إلا بالنية، وما دخل أهل النار النار إلا بالنية. ويقول الجنيد: من فتح على قلبه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق، ومن فتح على نفسه باب نية سيئة فتح الله عليه 70 بابا من أبواب الخذلان.
1: نعم، عياذا بالله من ذلك. إذن بحسب نية العبد يكون الأجر، فمن نوى خيرا وإن لم يعمله أجر وأثيب، وبالإخلاص لله تعالى وبالنية الصادقة يؤجر المرء على كل عمل يعمله.
0: ولذلك يهتم الشرع الشريف بالنية في كل عمل نتركه أو في كل عمل نعمله. ولذلك إحنا عندنا مثلا أننا كلنا نعمل وكلنا ننام وكلنا نستيقظ ونمرض ونشفى ونعالج ونتحرك وندخل بيوتنا ونخرج من بيوتنا. ما الذي يفرق بيننا جميعا؟ إنه النية. النية هي التي توسع أثر العمل ورقعة العمل وتتخطى به في الأجر حواجز الأمل. ولذلك سيدي بن عطاء الله السكندري يقول: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة، ولا تلحقه ومضة الإشارة، والإخلاص هو سر البركة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب بستان العارفين للإمام النووي في حلقة أخرى قادمة بإذن الله تعالى. إخوة لسان والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم البصيري، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه
3: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في 1:33 بعد الأذان، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ. التلاوة مدتها ربع الساعة للقارئ الشيخ محمود علي البنا. أما الآن فنستمع إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
5: بك نستعيذ

من كل من نخشى الأذى.

0: 10:00 ظهرا ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كنا نستمع إلى الشيخ نصر الدين طوبار. إخوة الإيمان، ونستمع فيما يلي وعلى مدى ربع الساعة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الأحقاف ومحمد، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن الدين القيم مع الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الدين والثبات في الشدائد، واليوم نتحدث عن الدين والأمل والتفاؤل. أهلا بسيادتك معنا فندم.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. الأمل بداية هو جذوة من الإشراق النفسي تتضاعف به الهمم، يحدث فيك جذوة من الإشراق النفسي، فهذه الجذوة تبعث فيك الهمة على المستقبل وعلى فعل الأشياء الطيبة. من الذي يزرع فينا الأمل؟ الدين الذي جاء يبشرنا برحمة الله سبحانه وتعالى.
1: قل بفضل الله وبرحمته
2: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: نعم،
2: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما أنت يا محمد فتفرح بالله عز وجل. نحن نفرح بفضل الله وبرحمة الله، أما أنت فتفرح بالله سبحانه وتعالى. ضد الأمل اليأس، وهو سم معنوي وانتحار بطيء. ولذلك نقف مع آيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى: القرآن جعل اليأس قرين الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون،
1: سورة يوسف. نعم،
2: إياك أخي المستمع أختي المستمعة أن يدب فينا اليأس. لابد أن نكون على أمل، لابد أن نكون على ثقة بأن الله هو الذي يرزقنا.
1: تفاءلوا ولا تشاءموا.
2: لابد أن نكون على يقين بأن أرزاقنا بيد الله، لابد أن نكون على يقين بأن آجالنا بيد الله. ما يمر بنا في مصر من ضيق في العيش نتحمل، لأن اليسر يأتي بعد العسر. الأمل يأتي بعد تعب، لكن إذا دب فينا اليأس، انقطع فينا العمل، وانتشر فينا المرض، وانتشر فينا البؤس، ولكن لابد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مع العمل.
1: يا صاحب الهم،
2: إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
1: اليأس
2: يقطع أحيانا بصاحبه، فلا
1: لا تيأسن
2: أو لا تيأسن فإن الكافي الله. المهم أن هذه الآية جعلت أن اليأس قرين الكفر. هناك آية أخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فجعلت اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل من الضالين. وهنا بالمناسبة، الإنسان قد يرتكب ذنبا ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب ثم يعود ثم ييأس: أنا لا قيمة للتوبة، أنا دائما المعاصي تغلبني، دائما الشهوات تتحكم في. أنا أحب أن أذكر حديثا رواه البخاري، يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه راويا عن ربه: الله يقول: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك.
1: الله.
2: ثم أذنب ثانية فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك. ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك.
1: الله.
2: ومعنى هذه الجملة أنه كلما زلت قدمك، كلما وقع الإنسان في معصية لا ييأس.
1: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا واستغفرتني
2: غفرت لك.
1: نعم.
2: على ما كان منك ولا مبالي. فكلما دب فيك اليأس أبعدك من رحمة الله، كلما دب فيك اليأس كنت على ضلالة. ونحن نريد أن يكون الإنسان دائما منفتحا على الأمل في رحمة الله عز وجل، وأننا يوم القيامة سنقف إلى رب رحيم. ولذلك في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن، لم يقل إلا آت الله، لأنه يريد أنه يقول لك في نهاية الرحلة أنت عائد إلى رب رحيم، وأنت عائد إلى رب غفور.
1: هذا هو الدين القيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. وهذه تحيات زميلي سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم طائفة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وتعهدا، التعهد والتعهد أي الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا هذه التلاوة المباركة من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 5:05 تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر، ويحاوره الزميل محمد جمعة، ويدور الحوار حول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بعد أذان المغرب ينقل الزميل إسماعيل دويدار احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في الاحتفال تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينة، وكلمة طيبة للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، الأستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم بابتهال للمبتهل الشيخ بلال مختار: اللهم صل وسلم على صاحب الهجرة المشرفة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
1: في 10:15 إن شاء الله نستمع إلى أمسية مسجلة من مسجد الرحمن بكفر العمار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تتضمن تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. الأمسية أعدها ويقدمها لحضراتكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ، يكلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة سبأ تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن الإسلام منهج شامل متكامل يضبط حياة الإنسان ويهديه إلى الطريق الصحيح القويم، وهذا لأن الإسلام به الكثير من القيم الإسلامية الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذه القيم وهذه المبادئ الإنسانية تعمل على تحسين سلوك المسلم في الحياة حتى يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. وحول هذا الموضوع، موضوع القيم الإسلامية منهج حياة، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن للقيم الإسلامية أهمية كبيرة للفرد والمجتمع، فهي تساعد الفرد على تهذيب سلوكه وأخلاقه، وتجعله يتحلى بالصفات الحسنة، وتبعده عن الأخلاق الذميمة. وهذا من شأنه أن يعزز السلوك العام لأفراد المجتمع، فالمولى تبارك وتعالى جعل معيار التفاضل بين البشر بالأخلاق. يقول جل شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الالتزام بالقيم واتخاذها منهجا في الحياة يسهم في تماسك المجتمع. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالآية الكريمة تدعو إلى العديد من القيم السامية التي تعمل على صلاح المجتمع، وبذلك يسود الأمن والأمان والطمأنينة. من هنا إخوة الإيمان نجد أن القيم الإسلامية تعد بمثابة منهج تربوي، بحيث تشكل التناسق الفكري والثقافي والتربوي. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التحلي بمكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وفي الختام إخوة الإيمان، إن الإسلام يحوي الكثير والكثير من القيم الأخلاقية التي تعمل على تماسك المجتمع، بحيث يشد بعضه بعضا. هذه القيم الإسلامية نظام متكامل من القيم الروحية والعملية والحضارية، فما أجمل إخوة الإيمان أن نتحلى بهذه الأخلاق الحسنة وأن نطبقها في أفعالنا. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وكانت تحت عنوان: القيم الإسلامية منهج حياة، من موقع دار الإفتاء، وأعدته لحضراتكم الزميلة شيرين أحمد ماجد، وقرأه عليكم عبد الرحمن أبو هاشم. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

عبيدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

هم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

مذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي الإسراء والكهف، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يواصل الرحلة المباركة إن شاء الله في 3:55 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أسرة تعد نموذجية حافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الأب
2: يحيى سعيد عبد المعبود محمد، كفر ميت سراج ويسنى منوفية، أعمل إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.
1: أهلا بحضرتك. دور حضرتك مع الأولاد ومع الابن ضيف هذه الحلقة في حفظ كتاب الله تعالى.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دوري هو يجب أن يكون دور كل أب وكل أم نحو أولادهم في رعايتهم وتحفيظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا دور الأسرة عامة، كما نهتم بأبنائنا في مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم، لابد أن نهتم بتعليمهم. ومن أهم ما نتعلمه في الدنيا الذي ينفعنا الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة هو كتاب الله تبارك وتعالى. به تتفتح المدارك، وبه يسمو الإنسان فوق ملذاته وشهواته ورغباته في النوم والطعام والشراب وغيرها، فهو يجاهد نفسه حتى يصل إلى مبتغاه وهو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى يصل إلى الجنة بإذن ربنا تبارك وتعالى. فلا بد من مثابرة وعزم وعزيمة واجتهاد وترك لما تشتهيه النفس حتى يصل الإنسان إلى ما يريده وما يخطط لنفسه في هذه الحياة أن يصل إليه.
3: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: نتعرف على الابن.
4: اسمي مالك يحيى سعيد، قرية كفر ميت سراج، مركز قويسنا، محافظة المنوفية. عمري 10 سنوات، وأتممت حفظ القرآن الكريم العام الماضي في السن 9 سنوات.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة صاد، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ

0: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن مالك يحيى سعيد الصف الرابع الابتدائي من محافظة المنوفية.

0: والآن أبنائي طلائع الإيمان، مع النموذج الثاني في هذه الحلقة نتعرف على الابن
1: حمزة عبد اللطيف أحمد فوزي من قرية ميت سراج مركز كوسنا محافظة المنوفية.
0: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة البقرة، تفضل.
1: أعوذ

0: شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن حمزة عبد اللطيف الصف السادس الابتدائي. لابن مالك، أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة البقرة، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض

0: تعتدون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع مجموعة حافظة متفوقة من محافظة المنوفية،
2: يحيى سعيد عبد المعبود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف،
1: والابن
0: مالك يحيى سعيد عبد المعبود بالصف الرابع الابتدائي،
3: حامد عبد اللطيف أحمد فضلي بالصف السادس الابتدائي.
1: ولكم تحياتي وتحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
5: اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك يا ربنا تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
6: تمام الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم زميلي الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو علينا من سورة آل عمران.

الله ان شاء الله يكون سوا ان شاء الله.

I found

trabalho. Thank you.

Mm-hmm.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وماذا نتعلم منها. بداية نرحب بالضيف الكريم فضيلة الدكتور دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير.
3: أهلا بكم، وكل عام أنتم بخير ومصر جميعا بخير يا رب.
2: دكتور أمان، من دروس الهجرة النبوية الشريفة درس عظيم نتعلمه، ألا وهو الثقة بوعد الله تعالى لعباده المؤمنين. الهجرة النبوية جسدت أعظم صور الثقة بوعد الله تعالى، الثقة بنصر الله، الثقة بتدبير الله. نريد أن نسترجع الأحداث ونبين هذا الدرس لكل من يستمع إلينا الآن.
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ونحن نتحدث عن الوعد أو عن الثقة في وعد الله تبارك وتعالى، يجب أن نفرق بين مصطلحات معينة، منها مصطلح الوعد ومصطلح العهد ومصطلح الوعيد.
2: نعم.
3: لأن عندي عهد ووعد ووعيد. العهد هو يختلف عن الوعد في أنه وعد مكتوب. وعد مكتوب.
2: العهد وعد مكتوب.
3: وعد مكتوب.
2: نعم.
3: والعهد ورد في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الله تبارك وتعالى أراد لنا أن نتعاهد كبشر وكنفوس بشرية على أن نبتعد عن الشيطان وأفاعيله وألاعيبه إلى آخره. والعهد يقتضي فعل مقابل فعل، بمعنى أنني أعاهدك إذا فعلت كذا أن أفعل لك كذا، هذا عهد. ننتقل إلى الوعد. الوعد هو وعد بتحقيق منفعة، أنا لا أعد بتحقيق ضرر.
2: نعم.
3: الوعد هو وعد بتحقيق منفعة أو دفع ضرر
2: قولا.
3: بالضبط. وهو يتعلق بالغير، عندما نعطي وعدا نعطيه لشخص غيرنا، لا تعطي وعدا لنفسك. الوعد يكون بين الإنسان وبين شخص آخر أو شخصية أخرى. والله تبارك وتعالى مدح الذين أوفوا والذين كانوا صادقين في عهودهم. قال ربنا تبارك وتعالى في حق سيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. وهذا مدح لسلوك سيدنا إبراهيم عليه السلام. والوعد لا يتخلف إلا عند المنافق، لأن من آيات المنافق قيل في الحديث النبوي: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن
2: خان.
3: يبقى إذن عندي الوعد هو خصيلة أو صفة من صفات السلوك الإسلامي المعتدل الملتزم، السلوك الوسطي. انتهينا إلى مفهوم العهد ومفهوم الوعد. نذهب إلى مفهوم الوعيد. الوعيد ببساطة شديدة جدا هو إخبار بإيقاع ضرر أو عقاب. وعيد أنك إذا فعلت كذا ستعاقب، مش ستجازى، ستعاقب بكذا. لأن الوعيد هو تحقيق أو إشارة إلى أنه ثمت ضرر يقع على الإنسان الذي يفعل فعل معين والذي يقدم على تصرف معين. يتمثل هذا في قول ربنا تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة، يوم تصفية الحساب. فالوعيد بهذا المعنى نأخذ منه أنه إخبار بإيقاع ضرر معين نتيجة فعل أو قول معين يصدر من إنسان ما.
2: نعم.
3: والثقة في وعد الله تبارك وتعالى يجب أن تكون متوفرة وحاضرة وكامنة ومستقرة ومستكنة في قلب المؤمن. لابد أن يكون المؤمن على ثقة تامة في وعد الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سيحقق له وعده. وثقة في الوعد تؤكد قوة الإيمان. والذين أمنوا أشد حبا لله ومن أحب أطاع. من أحب الله تبارك وتعالى آمن بصدق وعد الله تبارك وتعالى أطاع الله عز وجل بهذا المعنى.
2: نعم. في الهجرة النبوية الشريفة كان هناك ملامح للثقة بوعد الله تعالى عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعند الصديق رضي الله عنه.
3: عندما نتحدث عن قضية ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله تبارك وتعالى له، تجدين أن هذه المسألة أو هذا المفهوم واضح عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى من قبل الهجرة بزمان.
2: نعم.
3: بفترة طويلة جدا، يعني يوم الرجعة من الطائف، وكما نعلم جميعا سلطوا عليه الأطفال والسفهاء ورموه بالحجارة. لما دخل داره رأته السيدة فاطمة رضي الله عنها فبكت من أجل أبيها وتألمت من أجل أبيها. عندها قال لها صلى الله عليه وسلم: ثقي يا بنيتي أن الله ناصر هذا الأمر.
2: نعم.
3: هي ثقة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم ينقلها بالتبعة إلى ابنته عندما رآها متألمة من أجله، فهو كان لديه ثقة كبيرة جدا. وعندما نقرأ كتابات الصالحين وحتى كتابات المستشرقين الموضوعيين المحايدين يقولون إن من عظمة الشخصية المحمدية أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان لديه ثقة كاملة في دعم الله له وفي نصر الله وفي تأييد الله له تبارك وتعالى. بالتالي الله تبارك وتعالى لم يخزله، وهو عليه الصلاة والسلام كان يتوقع مع كل أزمة انفراجه.
2: نعم.
3: ومع كل ضيق فرج، ومع كل موقف صعب كان يتوقع دائما أنه سيأتي التيسير وسيأتي التسهيل.
2: نعم. دكتور أمان، في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، في هذا القول خير معين لنا على الثبات في أوقات المحن والأزمات، كيف نحيا في ظل هذا المعنى؟
3: وهذا معنى رائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول له الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله. وعلى فكرة هذا الكلام رواه أبو بكر نفسه.
2: نعم.
3: في أكثر من صيغة في كتب السير يعني وكتب الحديث: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. الذي ورد في كتب السيرة وكتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لكن الملاحظ أن النص القرآني عندما تحدث في هذه المسألة قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
2: نعم.
3: النص القرآني أكد على معنى معين، وهو معنى المعية مع الله عز وجل، لا تحزن إن الله معنا. بينما النص الذي ورد في السنة كان لم يستخدم فكرة أن الله معنا، كان يقول: ما ظنك باثنين، الله إيه؟
2: ثالثهما.
3: لماذا قال في القرآن لا تحزن إن الله معنا وفي السنة ورد بشكل مختلف شوية: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما؟ لأن الله عز وجل يعني قضى بحكمة رائعة أنه مع الرسل دائما، فالمعية بين الله تبارك وتعالى وبين رسله. لذلك الرسول لا يقتل، لم يحدثنا القرآن الكريم أبدا عن أن رسول قتل. الذين قتلوا كانوا أنبياء.
2: نعم.
3: فلما تقتلون أنبياء الله مش رسل الله؟ إذن الذي وقع عليه القتل بعض الأنبياء.
2: دكتور أمان، اليقين بالله تعالى هو زاد المؤمن خاصة في أوقات المحن، كيف تمتلك الأسرة هذا اليقين عندما تمر بضائقة أو بأزمة ما أو يعني يصيبها لا قدر الله مكروه؟
3: ثقتنا كأبناء عصرنا هذا في الله تبارك وتعالى تدعمنا دعم كبير جدا في مواجهة الخطوب وفي مواجهة المشاكل وفي مواجهة الصعوبات بشكل عام. فالأسرة متمثلة في الأب والأم والأبناء، إذا كان هناك مزروع في قلوبهم جزئية الثقة في الله عز وجل والثقة في أنه بعد العسر يسر، من هذا المنطلق تهون الأمور كلها وتهون المصاعب ويهون كل ما يؤلمنا. بالتالي يعني الحياة برمتها فانية، والحياة كلها إلى ذهاب، وأحداث الحياة لا تبقى، وأحداث الحياة لا تستمر ولا تدوم. اليوم فرح، غدا غير ذلك، اليوم بؤس، غدا غير ذلك. لذلك الشافعي رضي الله عنه كان يقول: وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور، لأن الدنيا لا تدوم على وضع واحد. وهذا تعبير عن الثقة في أن عدالة الله تبارك وتعالى قائمة ومتحققة في كل وقت وحين.
2: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من قصار السور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان مع هذا الابتهال للشيخ محمود هلال.

0: كان هذا الابتهال للشيخ محمود هلال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 75 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

إنهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا

لسعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

به فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف

0: رَدًّا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بدءا من الآية 75 من سورة الكهف وحتى الآية 76 من سورة مريم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لما وصف الله القمر قال قمرا منيرا، ولما وصف الشمس قال سراجا وهاجا، أما حين وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سراجا منيرا، ليجمع له بين الجمال والجلال فيشرق للعالم كله، صلوا عليه فإنه نور الهدى.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد وقت

محمد

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن تحبط.

العدل. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الحجرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة إعمار الكون. ما هو المفهوم القرآني لعمارة الأرض؟ وكيف يكون إبداعك العلمي والتقني جزءا لا يتجزأ من مشروعك الإيماني؟ وهذه رسالة نوجهها لشبابنا.
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فيما يتعلق بقضية إعمار الكون، الله تبارك وتعالى جعل من أهداف الخلق أو من أسباب خلق الإنسان في هذا الكون إعمار هذا الكون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
1: فيها.
2: إذن استعمركم أي طلب منكم إعمارها والعمل على تنميتها وتطويرها. هنا فيه نقطة مهمة جدا، الإعمار غير الاستعمار، والإعمار نقيض التخريب. ومن الإشاعات السياسية التي شاعت عندنا وأشاعها المستعمرون أنهم أسموا أنفسهم بالمستعمرين، هم محتلين، بمعنى أن مصطلح الاستعمار هذا مصطلح باطل، لأنهم لم يأتوا إلى ديار الشرق ليعمروا الشرق، هم جاءوا ليحتلوه، لينزحوا ما فيه من خير ويأخذوه إلى بلده.
1: يعني كما يقال مصطلح حق أرد به باطل،
2: هم وظفوه لمصلحتهم الشخصية، ولا يسمون أنفسهم بالمحتلين أبدا، يسمون أنفسهم بالمستعمرين، أي أنهم جاءوا للإعمار، هم يسمون هذا. أما فكرة الإعمار فهي فكرة قرآنية أساسية في المنهج الإسلامي، فالمؤمن بطبيعته عليه أن يعمل على إعمار الأرض. والأحاديث في هذا السياق والآيات القرآنية عديدة ومتعددة. حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها فليفعل، حاجة أو شيء منتهى التقدمية. هذا نص في تحليله الأخير لا تقف على مثيله في مختلف كل الرؤى والفلسفات والأفكار التقدمية. إذا كانت الدنيا تنتهي والكون ينتهي، الإسلام يحض الإنسان على أن يعمر وعلى أن ينشئ خير وعلى أن يفعل الخير.
1: وأيضا يعني مثل حضرتك فسيلة، الفسيلة هي النخلة.
2: نعم.
1: هي صغيرة النخلة.
2: نعم.
1: فالنخلة حينما تريد أن تأخذ خيرها مش أقل من 4-5 سنوات.
2: نعم.
1: وأنت ترى القيامة تقوم، والإسلام يحضك على من تأخذ خيرها بعد 5 سنوات أن تغرسها الآن حتى لو أن تموت غدا.
2: نعم. والشاهد هنا أيضا أنك تغرسها لتأخذ أجر الغرس. ماذا عندك في الإسلام؟ من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
1: نعم.
2: فأنت حتى لو غرست ولم يأكل منه غيرك أنت لك أجر الغرس، لأنك غرست بنية أن يأكل منه غيرك. بالتالي فالإعمار هنا مفهوم إسلامي غاية في الروعة، وهو ضد التخريب. ولم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرب أي شيء من الأشياء أو قام بكسر أي شيء من الأشياء. الأمور الوحيدة أو المسألة الوحيدة التي كسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حطم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة فاتحا، دخل بيده الشريفة وقام بنفسه بتكسير الأصنام التي كانت حول الكعبة،
1: لأنه كسر الضرر وليس النافع.
2: بالضبط. إذن هو يقدم على عمل نافع، يقدم على عمل مفيد، يقدم على عمل إيماني، يقدم على عمل يعد أساسا من أسس الإسلام أو يدعم أساسا من أسس الإسلام، وهو تأكيد التوحيد. فالإعمار كما هو مطلوب علينا أن نمارسه في مختلف التوجهات ومختلف القطاعات.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة فاطر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة فاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين ليأتي بمال من البحرين. فلما قدم أبو عبيدة بالمال وسمعت الأنصار بقدومه وافوا صلاة الفجر مع رسول الله، فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. والبضع هو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه أعرفناه في وجهه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو بدءا من الآية 31 من سورة الروم. والآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الوهاب حمودة.
3: سادتي، تبدأ الآيات بالحث على الإنابة والتوبة والتقوى وإقامة الصلاة، وألا يكونوا من المشركين من الذين فرقتهم الأهواء وأصبحوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الرأي الزائغ والزعم الباطل. ثم تنتقل الآيات إلى تصوير حالات تلازم الناس جميعا، وهي الرجوع إلى خالقهم والاعتراف بربوبيته في حالة الشدة والضر، حتى إذا ما أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم تصور حالة أخرى، وهي حالة من تكون عبادته لطلب دنيا يريدها، فإذا آتاه الله رضي، وإذا منعه سخط وقنط، مع أن العبد المؤمن ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاء، لأن اليسر وسعة الرزق إنما هو من الله، كما أن الضيق والعسر من الله. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم لما بينت الآيات أن العبادة لا ينبغي أن تكون مقصورة على حالة الشدة، ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شيء من الدنيا، أمرت بالشفقة والرحمة على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل بإعطائهم حقهم، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ثم قررت أن الصدقة تنمو عند الله ويزيد ثوابها، أما المال الذي يعطى وينتظر صاحبه أن يجني ثمرة أكثر، كأن يعطي شيئا كهبة أو هدية ليطلب أزيد منها، فلا ثواب في هذا للمعطي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم تنتقل الآيات إلى تقرير سنة اجتماعية من السنن الإلهية المتكررة في القرآن الكريم، وهي أن المصائب التي تقع في الجماعات والاضطرابات التي تنزل بالأمم كالجد والقحط والعواصف والصواعق ومحق البركات واشتداد الأزمات، كل ذلك إنما يحدث بشؤم معاصي الناس ومفاسدهم وظلمهم واتباع أهوائهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولما ذكر الله سبحانه أن ظهور الفساد والهلاك والفتن والاضطرابات بسبب الذنوب والمعاصي، ذكر ظهور الصلاح والرخاء والخير والبركة لتعتبر الأنفس وتصلح القلوب. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم تأخذ الآيات في تسلية الرسول على عناد قومه وتبشير المؤمنين المجاهدين بالنصر. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم تنتقل الآيات إلى تفصيل ما أجملت من أحوال الرياح وتكوين الأمطار وإصابتها العبادة والبلاد لتكون دليلا على قدرته تعالى على إحياء الموتى وعلى البعث الذي طالما أنكروه وجحدوه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 31 من سورة الروم وحتى الآية 54. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 5:05 تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف الفترة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. يدور الحوار حول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع وكلمة للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ بلال مختار، ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. في 10:15 تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمن بكفر العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى لا نمل من ذكره. أذكره في نفسك ليذكرك في نفسه، أذكره في ملأ ليذكرك في ملأ خير منه، أذكره وأكثر من ذكره ليملأ قلبك طمأنينة وراحة. فيا من يبحث عن السعادة، يا من يبحث عن الطمأنينة، العلاج بين يديك، وما أجمله من علاج حين يكون قرب من الله سبحانه وتعالى، وأنس بالله، ورضا لله، ورضا بقضاء الله وقدره. ما أجمل الحياة مع الله.

وغوص المستغيثين. يا صاحب الغفران فاقبل

0: قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال 4:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان العصر.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر. أذن المغرب يحين موعده في تمام الثامنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: أولا، يوم عاشوراء هو من الأيام التي لها فضل كبير عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إني أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عاشوراء السنة التي قبله. ثانيا، يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا، لأن الأصل الذي جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصوموه، يعني يوم عاشوراء وحده، فقال صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعليه يجوز أن نصوم يوم عاشوراء منفردا.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 50 و51 و52 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هذه الآيات ما يزال الحديث موصولا عن القصة التي ساقها القرآن الكريم من قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتعرف على الدعوات الثلاث التي دعا بها المؤمنون عند لقاء العدو، ثم نتعرف على ما منحه الله لداود من نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يحكي لنا القرآن الكريم في تلك الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل ما قاله المؤمنون الصادقون عندما برزوا للقاء أعدائهم. لنستمع إلى قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي وحين برز طالوت ومن معه لقتال جالوت وجنوده وأصبح الفريقان في مكان متسع من الأرض بحيث يرى كل فريق خصمه، اتجه المؤمنون إلى الله تعالى بالدعاء قائلين بإخلاص وخشوع: ربنا أفرغ علينا صبرا، أي يا ربنا أفض علينا صبرا يعمنا ويملأ قلوبنا ثقة بنصرك ويحبس نفوسنا على طاعتك. أما الدعوة الثانية فقد قالوا فيها كما حكى القرآن عنهم: وثبت أقدامنا، أي وهب لنا من كمال القوة والرسوخ عند القتال ما يجعلنا نثبت أمام أعدائنا ونتمكن من رقابهم دون أن يتمكنوا منا. فهذا الدعاء كناية عن أن يمنحهم الله عز وجل الثبات عند الزحف وعدم الفرار عند القتال. ثم ختموا دعاءهم بأن قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين، أي اجعل الغلبة لنا عليهم، لأننا مؤمنون بأنك المعبود وأنك المستحق للعبادة وهم يكفرون بذلك. والمتأمل في هذه الدعوات يراها قد جمعت أسمى ألوان الأدب وجمعت أسمى ألوان حسن الترتيب، فهم قد صدروا دعاءهم بالتوسل بوصف الربوبية فقالوا: ربنا، أي يا خالقنا ويا منشئنا ويا مربينا ويا مميتنا. ثم افتتحوا دعاءهم بطلب النصر عند المخاوف، لأنه هو عدة القتال الأولى وركنه الأعلى، إذ به يكون ضبط النفس فلا تفزع، وبه يسكن القلب فلا يجزع. ثم التمسوا منه سبحانه أن يثبت أقدامهم عند اللقاء، ثم ختموا دعاءهم بطلب النصر. فماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجته النصر المؤزر الذي حكاه القرآن في قوله: فهزموهم بإذن الله. ثم قال تعالى: وقتل داود جالوت، أي وقتل داود وكان في جيش طالوت جالوت الذي كان يقود جيش الكفر، وبقتله مزق أتباعه شر ممزق، ورزق الله طالوت ومن معه النصر والغلبة. ثم بين سبحانه ما منحه عز وجل لداود من نعم فقال: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والحكمة المراد بها هنا النبوة، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله في بني إسرائيل، وورثه فيهما ابنه سليمان عليهم السلام، أي وأعطى الله عبده داود ملك بني إسرائيل وأعطاه النبوة التي هي أشرف من الملك. وفي قوله تعالى وعلمه مما يشاء بعد الإخبار بأنه سبحانه آتى داود الحكمة إشعار بأن الإنسان لا يستغني عن التعلم سواء أكان نبيا أم لم يكن نبيا. ثم بين سبحانه بعض مظاهر فضله على عباده فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي ولولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق لفسدت الأرض وعمها الخراب، لأن أهل الفساد إذا تركوا من غير أن يقاوموا زادت شرورهم وتغلبوا على أهل الصلاح والاستقامة وتعطلت مصالح الناس وانتشر الفساد في الأرض. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم ختم سبحانه قصة هؤلاء القوم من بني إسرائيل بقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي تلك الآيات التي حدثناك فيها يا محمد عن قصة أولئك القوم وما جرى لهم هي آيات الله التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، نتلوها عليك أيها الرسول الكريم عن طريق جبريل الأمين تلاوة متلبسة بالحق الثابت الذي لا يحوم حوله الباطل، وإنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: بعد استعراض هذه القصة التي وردت في سورة البقرة وهي قصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم أن يقاتلوا في سبيل الله، نود أن نعطي السادة المستمعين فكرة عن العظات والعبر التي نستخلصها من هذه القصة.
2: في الحقيقة العبر والعظات من هذه القصة كثيرة، ومنها أن الشعور بالظلم والهوان والابتلاء بالمحن والهزائم والوقوع تحت أيدي المعتدين كل ذلك من شأنه أن يصهر النفوس الحرة الكريمة وأن يدفعها بقوة إلى الذود عن كرامتها المسلوبة وعن عزتها المغصوبة حتى تنال حقها. ثانيا أن الناس في كل زمان ومكان يلجؤون خصوصا عندما تنزل بهم الشدائد إلى من يتوسمون فيهم الخير والصلاح لكي يرشدوهم إلى ما يأخذ بيدهم إلى طريق السعادة ولكي يهدوهم إلى أفضل السبل التي تنقذهم مما هم فيه من بلاء ولكي يختاروا لهم من يقودهم إلى النصر والفلاح. ثالثا أن القائد يجب أن تتوفر فيه صفتان قوة العقل وقوة الجسم، لأنه متى توفرت فيه هاتان الصفتان استطاع أن يقود أتباعه إلى النجاح. رابعا أن الفئة القليلة المؤمنة كثيرا ما تنتصر على الفئة الكثيرة الكافرة، لأن المؤمنين الصادقين يحملهم إيمانهم على اليقين بلقاء الله وعلى التضحية من أجل إعلاء كلمته. خامسا أن من سنن الله في خلقه أنه سبحانه جعل الحياة صراعا دائما بين الحق والباطل ونزاعا موصولا بين الأخيار والأشرار، ولولا أن الله تعالى يدفع بعض الناس الفاسقين ببعض الناس الصالحين لفسدت الأرض. سادسا أن القصة الكريمة تصور لنا ما جبل عليه بنو إسرائيل من نقض للعهود والمواثيق بدليل قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الفترة والتي يدور الحوار فيها حول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. معنا ضيفا كريما، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين.
0: يشرف على هذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، معكم من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش حدث الهجرة ونتذكر هذا الحدث الذي كان فارقا في تاريخ الأمة الإسلامية. ودروس الهجرة إخوة الإيمان لا حصر لها، هذه الدروس بما فيها من إدارة وإرادة وقيادة وتخطيط وتضحية وإخلاص وثقة بالله واستشراف للمستقبل وأخذ بالأسباب وسعي وحركة. وإن الأمة تحتاج لاستحضار معاني الهجرة لتكون نبراسا يضيء لها كل تحولاتها ومواقفها الإيجابية. إخوة الإيمان، وما زلنا نستلهم من الهجرة الدروس والعبر التي تعلمنا الثقة واليقين بالله، وأن المسلم الواثق بربه سبحانه وتعالى لا يعجز، بل يتبع عمله نيته الصادقة، وإننا لقادرون على أن نستضيء بهذه الروح في الارتقاء بأنفسنا والأخذ بيد مجتمعنا وأمتنا نحو الحق والخير والجمال.

0: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، ونحن في هذه الفترة نتناول الحديث حول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، نقف عند معنى الهجرة، نود أن نستوضح هذا المعنى، وهل معنى الهجرة في اللغة قاصر على الانتقال من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد، أم أن معنى الهجرة أعم وأشمل من ذلك بكثير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالهجرة لها معناها اللغوي ولها معناها الشرعي. فإن خصصناها ونبدأ بالمعنى الشرعي مخالفا بذلك ما هو مرتب عليه في الكتب، فإن أردناها بمعناها الشرعي الذي حدث للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بأمر الله عز وجل، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكان ما كان مما يحفظه أحد الناس عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قوبل به الحبيب صلى الله عليه وسلم من التحنان والترحاب والحب في المدينة المنورة التي تبوأت الدار والإيمان بمقدمه الشريف، فجعل الحياة حياتها وجعل الممات مماتها. هذا عن الهجرة في معناها الشرعي. أما الهجرة بمعناها اللغوي فهي تدور على معان متعددة: الإعراض والتخلية، مفارقة ما يكون عليه الإنسان، ترك المنزل أو المنزل، ترك الإنسان للأهل والأصحاب. والمولى تبارك وتعالى أتى بهذا يعني المعنى من خلال آيات متعددة، كما قال المولى تبارك وتعالى: فآمن له لوط وقال، أي سيدنا إبراهيم، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأيضا في سورة النساء: واهجروهن في المضاجع، فهذا معناه الترك، وله معنى شرعي، وهو أن يكون كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم متوافقا تماما مع النص القرآني: ولا تهجر إلا في الفراش. فهكذا يكون الهجر بمعناه العام: الترك، البعد، المفارقة. وهذا ما نتمنى أن نطوف حوله فيما يختص بعقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا.
0: إذن من خلال هذا التوضيح وهذا التأصيل للمعنى اللغوي لكلمة الهجرة، باستطاعة كل مسلم أن يكون مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لم يغلق باب الهجرة.
1: نعم.
0: ويعني من أهم الأمور التي يهاجر من خلالها المسلم، والذي نتعلمه أيضا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة بالعقيدة والفرار بالدين، والحرص على أن تكون النية لله ولرسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا أيضا ما استلهمناه من مواقف الصحابة الذين يعني تركوا وراءهم المال والديار وكل شيء فرارا بعقيدتهم ودينهم، وكانت وجهتهم الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم. مما يؤيد ما تفضلتم به نصا وفصا، وأن الهجرة بمعناها الشرعي قد انتهت، أما الهجرة بمعناها مهاجرة ومباعدة ما نهى الله عنه، فإن هذا كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، انتهت. ولكن جهاد ونية. المسلم في النص الآخر لحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكلنا يتلمس خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لئن كان الوقت الزمني قد انتهى في الهجرة الشرعية من مكة إلى المدينة، فإن الوقت لا زال ونحن نعيش بحبوحته من خلال وجود الهجرة في بمعناها اللغوي وليس الشرعي. وتفضلتم بأننا نبدأ من خلال العقيدة، والعقيدة تبدأ بهجرة وتنتهي بعودة. اذهب عد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله ترك، إلا الله إثبات، استثناء، ذهاب. كما ذهبت من بعيدا عن كل أنواع الآلهة المزعومة التي تباع في الأسواق، سواء أكانت إله في المنصب، إله في المال، إله تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، فكل هذه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم آلهة تعبد. الدينار إله قد يكون عند البعض يعبد، الدرهم قد يكون إلها عند البعض يعبد، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا كلمة التوحيد في طول القرآن وعرضه وفي طول السنة وعرضها، لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله هجرة، إلا الله ثبوت على مبدأ إلى الله. ففروا إلى الله، سابقوا، سارعوا، ففروا، فامشوا. أيضا كل هذه معاني ترجعنا تماما إلى أصل العقيدة، وبناء على أننا نريد أن نفر مما يخالف العقيدة فلا نذر إلا لله. بنص القرآن الكريم يوفون بالإيه؟ بالنذر، ولا عطاء إلا بحق الله، ولا ذبح إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا رجاء إلا في الله، ولا رزق إلا من الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أنت تريد الرزق، إذن عليك أن تبتعد تماما من أن فلانا هو الرزاق، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق القوم، يرزق الناس جميعا في طول القرآن وعرضه، إن الله هو الرزاق. طيب، إذا أردنا أيضا في العقيدة أن نهجر كل ما يخالف التوحيد، فنحن لدينا أيضا، أنا أريد الشفاء، أذهب إلى الطبيب، أخذ بالأسباب، لكن الشفاء الحقيقي هو من مين؟ من الله، بنص القرآن الكريم، بعد أن أخذ بالأسباب وإذا مرضت فهو يشفين. فالله جعل الطبيب وسيلة محترمة لدينا في شريعة الإسلام ليجري المولى تبارك وتعالى على يدي فلان شفائي، ولا يجريه على يدي الآخر، إذ أن العلوم البشرية ظنية، تكون مع فلان بفضل الله مناسبة لمشيئة الله، والأخرى ليس معها مشيئة الله. فلان من الناس يريد الغنى، نقول له توقف، فإن الشريعة الإسلامية في عقيدتها تقول والله الغني وأنتم الفقراء، وهكذا دواليك.
0: إذن يعني الهجرة، أول ما بدأنا هجرة العقيدة،
1: نعم،
0: وإن شئنا أن نقول، وهذا أيضا سنتناوله من خلال حديثنا، هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: حسن.
0: يعني لا تقصد إلا الله عز وجل في دعائك،
1: نعم،
0: في توكلك، في اعتمادك. إذن هجرة إلى الحق سبحانه وتعالى، لتصير حياة المؤمن بهذه الهجرة،
1: نعم،
0: من التعلق بالبشر إلى،
1: نعم،
0: رب البشر،
1: نعم،
0: لتصير حياته كما قال الحق، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
1: نعم،
0: لا شريك له.
1: أحسنتم.
0: وهذا يأخذنا إلى يعني هجر البعض، أو إن البعض ربما يقصر في أداء فرائض الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: هذا التقصير لابد له من هجرة.
1: نعم، التقصير في حق المولى تبارك وتعالى قد يكون تقصير في فريضة كالصلاة مثلا. المولى تبارك وتعالى عندما حدثنا عن الصلاة أمرنا بها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، إياك ألا تهاجر وتهجر أوصاف المنافقين المتصلة بالصلاة.
0: وإذا قاموا إلى الصلاة يقوموا كسالى يراؤون الناس.
1: الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما تفضلتم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا. مذبذبين، التيار بتاعهم غير ثابت، مذبذبين إيمانيا، مرة تجده كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا، الإسلام يحترم صاحب المبدأ، أما المذبذب فلا يحترمه الإسلام. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا ضلال، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أيضا الصلاة في عرف المنافقين يجب أن نبتعد عنها، نهجرها. نحن لن نخرج عن نطاق الهجرة في العبادات مثلا. فأيضا الصلاة إيانا أن تكون فينا أوصاف من المنافقين والعياذ بالله. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، شوف، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني بناء على هذه الآيات الكثيرة التي تبين أن المنافق شديد الشبه بالشياطين، وأن المنافق ما كان له أبدا أن يدخل بيت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن إيمانا حقيقيا مش نفاق، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا إلا الله. ولذلك ربنا يسكب، ويسعدني أن أقول يسكب ويملأ من يصلي لله عز وجل مخلصا ومخلصا بالكسر والفتح لله، بأن يعطيه حتى يرضيه من بركات السماء والأرض. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليه؟ ربنا ليقيموا الصلاة.
0: إذن هجرة من ترك الصلاة إلى إقامة الصلاة.
1: نعم،
0: هجرة من البعد عن بيوت الله إلى عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وأيضا من الدروس التي يجب أن نستلهمها من حدث الهجرة، وهذا ما يجب على المسلمين أن يقفوا أمام هذه الأحداث وقفة تدبر وتأمل، لا مجرد قصص يروى ونأخذ القصة وتمر أيامها دون أن نقف على الدرس والعبرة ونسقطها على واقعنا المعاصر. يعني الأحداث التاريخية الهامة في الإسلام يعني لها نظرة أهم من فكرة القصص الذي يروى في
1: نعم.
0: كل عام أو في كل مناسبة تناسب هذا الحدث.
1: نعم.
0: يعني نحن رأينا في قصة أو في حدث الهجرة، وهذا أيضا فرار، وهذا أيضا هجرة ليست مرتبطة بزمن الصحابة بل هي ممتدة إلى قيام الساعة، هجرة البخل وسيطرة المال على النفس إلى الإنفاق والتضحية في سبيل الله بأغلى ما يملك الإنسان، كما حدث مع صهيب الرومي ربح البيع أبا يحيى.
1: نعم.
0: وأيضا مع مصعب هذا الفتى المطرف من قريش الذي ترك وراءه كل ذلك في سبيل عقيدته وفي سبيل إيمانه، فكرة التخلي والهروب من البخل والأثرة والأنانية إلى الإنفاق ومراعاة المحتاجين وذوي الحاجة.
1: يا أستاذ محمد، حديثك الضافي الكافي الشافي يذكرني بإمام الدعاة في هذا العصر عليه شآبيب الرحمة وسحائب المغفرة. سيدنا الشيخ الشعراوي: إن رأيت جائعا، إن رأيت عاريا، إن رأيت إنسانا لا نعل له حافي القدمين، اعلم أن واحدا من الأغنياء أكل حقه، لأنه بقدر ما أعطى المولى تبارك وتعالى، بقدر ما قدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء. وبناء على ذلك، فإن المولى تبارك وتعالى أفاض على الناس من بركاته بأن أعطاهم ليختبرهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبناء عليه، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه هي الزكاة المفروضة. والذين في أموالهم من غير معلوم، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، آيتان في الكتاب العزيز. وهذه تشمل كل أنواع الصدقات. ولذلك حتى هناك في كتب الفقه، ويدرسها الأبناء والعلماء في كتب الفقه، هل في المال حق سوى الزكاة؟ مسألة طويلة بين السادة العلماء، بحيث انتهوا إلى أن نعم، إذا كان المجتمع يصل فيه الفقر إلى معدلات معينة، كان لأولياء الأمور أن يأتوا بما زاد عن الزكوات، وبناء عليه نعطي الفقراء حتى يعيشوا بين الناس جميعا. والمولى تبارك وتعالى بين بعد أن عرفنا فريضة الزكاة وبني الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: المرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة مربوطة دائما، ثلاثة مربوطة بثلاث، مذكورة مقرونة بثلاث، منها وأقيم الصلاة وآت الزكاة، الاثنين وجهين لعملة واحدة، وهي طاعة المولى تبارك وتعالى. هناك من يبخل بماله أو يحتال في أمر الزكاة، وهذا ما نريد أن نرجع دائما إليه في مسألة الهجرة. نريد أن نهجر مذموم ما يتصف فيه البعض بما يخص الزكاة، وهو البخل كما تفضلتم،
0: والأثر والأنانية،
1: والأنانية نعم. فالمولى تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا العلماء وأهل العلم وطلاب العلم عارفين البشرى هنا لماذا أتت، وهل البشرى تكون بالعذاب أم أن هذا على سبيله، أو أن هذا على سبيله، أيوة التهكم والسخرية. زي واحد بعيد عن الحديث بتاعنا بقول لي واحد مثلا كان مهمل جدا في المذاكرة: والله إذا أنا بشترك أنت رسبت. فهذا لون من ألوان السخرية، لأنه أهمل والمهمل لا يسود. وبناء عليه ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف، مش فقط العذاب ده عادي، لا، ده فيه إحماء. ولما ربنا يقولها أحمى عليه، مش هسخنها، يعني يوم يحمى عليها، كلمة قوية ورهيبة ومهيبة عندما تأتي في القرآن الكريم: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. مش كنت انت عامل في الدنيا يعني سيد مطاع في قومك؟ أين مالك؟ عين المال الذي بخلت به بعيدا عني وعن السادة المستمعين هو اللي هيختم به على إيه؟ على وجهه وناصيته.
0: إذن يعني نحدد كل نقطة نتكلم فيها ونعطيها عنوانا. فضل. هجرة من البخل،
1: نعم،
0: والشح إلى الإنفاق،
1: نعم،
0: والسخاء،
1: نعم.
0: أيضا من الدروس يعني، أو من خلال حديثنا عن معاني الهجرة النبوية وهذه المعاني التي نستلهمها، ونحن قلنا إن من دروس الهجرة أو من معاني الهجرة أو من مما يهجره المسلم، كما هو عنوان الفترة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: نعم.
0: إن هذه المعاني التي نستلهمها من الهجرة بها يقوى المجتمع،
1: نعم،
0: ويشتد بنيانه، ويصبح مجتمعا متماسكا قويا حين يعرف كل فرد حق أخيه الذي بجواره.
1: نعم.
0: هذه القوة للمجتمع وهذا التماسك للمجتمع تحقق أيضا بمعنى من معاني الهجرة التي تستمر إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من الأنانية والأثرة إلى الإيثار.
1: نعم.
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ربما من ضغوط الحياة يعيش المرء في الحياة يقول أنا أنا.
1: نعم.
0: ولا علاقة له بمن حوله.
1: نعم.
0: وهنا يصبح المجتمع متفككا. نريد هجرة ونريد أن نستوضح هذا من فضيلتكم، من الأثرة والأنانية إلى الإيثار والشعور بالآخرين وتقديم أو لا نترك الآخرين هكذا دون أن نقف بجوارهم.
1: عندما يورد الإمام البخاري في صحيحه هذا المثال لعبد الرحمن ابن عوف ومحمود بن الربيع،
0: سعد بن الربيع،
1: عندما تقدم الابن البلاد الأنصاري واستضاف المهاجري، ما أعطاه ليعيش على هامش الحياة لأنه ليس من أصحابي ومن أبناء البلد، لكن فقط كان من الممكن أن يتفكر فيه سعد بن الربيع فكرة طعمة أو كسوة أو أن يعيش مستورا وفقط، لكنه ضرب مثالا يظهر أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم المولى تبارك وتعالى بأنهم تبوأوا الدار وتصدروا الإيمان يحبون من هاجر إليهم. الحب تضحية، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فضغط هؤلاء على كل ما يتعلق فيهم من صفات الله عافاهم منها، من البخل، من الأنانية، من الأثرة، من حب الذات، من انتهت 0% بلغة الحساب. ثم بعد ذلك يضرب مثلا، لو لم يكن في صحيح البخاري لقلنا إنه لا تصدقه العقول البشرية على الإطلاق، هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، ولي أعطاني الله زوجتين فانظر إلى أيهما والتي تريدها أنزل لك عنها، أو كما قال فيما ورد من صحيح السنة، فإذا به ومن يستعفف يعفه الله.
0: عبد الرحمن بن عوف يقابل. نعم. هذا الكرم بالعفة والعمل.
1: نعم. فإذا بسيدنا عبد الرحمن يقول له بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، ولا يسكت هكذا، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، عبدي حر، الحديث القدسي يقول هكذا، عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق فامشوا في مناكبها أي الأرض وكلوا من رزقه أي من رزق الله. فسأله سؤال العفيف العظيم الذي يعطيه الله العفة وزيادة، لأنه طرق بابا عظيما من أبواب الله وهو التجارة والبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال له هل من سوق فيه تجارة؟ بعد أن دعا له ولزوجه ولأبنائه وضم عليك ما تفضلت به، قال نعم سوق المدينة. فبدأ يبيع في الأقط وفي السمن وفي المواد الغذائية حتى أصبح من أكبر تجار الإسلام في المدينة المنورة،
0: ومن أغنى أغنياء المسلمين.
1: إيانا أن نتفكر في أن الصحابة كانوا يعيشون هكذا على غيرهم، أبدا، كان منهم المليونيرات، لكنه كان مال صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وما حارب الإسلام قط الثروة، وإنما حارب الأنانية والأثرة والبخل واحترم الثروة. طالما من أين لك هذا؟ فتقول من كد اليمين وعرق الجبين.
0: إذن عنوان لهذا النوع من الهجرة هجرة من الأثرة والأنانية إلى الإيثار والشعور بالآخرين.
1: نعم.
0: لو عدنا إلى هجرة فرائض الله عز وجل، أن البعض ربما يعني اقتصرت أو قصرت عبادته مثلا في فريضة الصيام على شهر رمضان.
1: نعم.
0: وربما البعض قصرت علاقته بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان.
1: نعم.
0: فإذا من قضى مثلا رمضان هجر الصيام وهجر قراءة القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
1: نعم.
0: إذن لابد من هجرة ترك الفرائض والعبادات كعبادة الصوم، ومن هجرة علاقة المؤمن بالقرآن.
1: نعم.
0: إلى أن يكون للمسلم علاقة مع كتاب الله وبالصيام طوال العام، وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فريضة كفريضة الصيام وجعلها نوافل لصيام الاثنين والخميس وما ويوم عاشوراء مثلا الذي هو غدا. فنريد هذا النوع من الهجرة.
1: بارك الله فيكم، وأشهد أن هذا من الأحاديث التي ما تطرقت لها قبل في حياتي الدعوية، الهجرة بنفس الملمس الذي تتفضلون من خلاله ومن خلال هذه النقاط العصرية الآنية التي نعيش فيها معكم الآن. فعلا الهجرة عندما تكون في حق الصيام، كيف أهاجر وأنا صائم؟ إذا كان شهر رمضان هو أعتبره شهر الشحن الإيماني للمسلم، فهو كما تفضلتم قد يقرأ القرآن، يحفظ من القرآن الكثير، قد يتلو القرآن ختمات من القرآن، يحافظ على النوافل، يحافظ على العطاء، يحافظ على إفطار الصائمين، يحافظ على مائدة الرحمن إلى آخره. من الأشياء التي قد يهجرها بعض الناس أن يصنع بينه وبين هذه التجليات والروحانيات والعظمة التي تعلمها في شاحن العام كله إيمانيا يبتعد عنها تماما.
0: تستكمل حضرتك، نعطي عنوانا لهذه الهجرة، هجرة من العبادة الموسمية إلى العبادة المستدامة.
1: الله الله يبارك فيك. العبادة الموسمية بالفعل أؤديها كما أمر الله عز وجل، بمجرد أن يأتي آخر نفس لدى المؤذن في المغرب أو من أول أن يقول الله أكبر لآخر إفطار في المغرب، عادت ريما بلغتنا العامية إلى عادتها القديمة، فيبتعد تماما عما كان من كنوز رمضان. هذا للأسف الشديد لون من
0: أو عشر ذي الحجة أو هذه المواسم
1: أو بصفة عامة. لكن على كل حال المسلم الحق هو من لا يهجر أبدا الصيام، ولو كان على سبيل السنة، ولو كان يوم بعد يوم من الأيام، مش مهم إنه هو يتعب نفسه أو إن كان مش واخد على الصيام، كل فترة يذكر نفسه بيوم، وخاصة بكرة يعني غدا، وده وقت مهم جدا لتذكير أنفسنا بعاشوراء، لأن إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر وهكذا. وعرفة عندما يكفر الله به سنة قبلها وسنة بعدها، هذا كله لون من ألوان تقليب سكر الصيام في نفس المؤمن، حتى يتشبع ماؤه إيمانا وحياته بركة. أما أن يأتي آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان فيقول له نلتقي في العام القادم، أين البر الذي في رمضان؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان كان كالريح المرسلة، ونحن أمرنا أن نكون
0: كذلك. القرآن الكريم يعني
1: نعم.
0: القرآن الكريم يعني ابن القيم له في قول جميل في هجر القرآن على أنواع، هجر
1: نعم.
0: قراءة وهجر تدبر وهجر تداوي.
1: أحسنتم.
0: هجر القرآن البعض
1: الله.
0: لا ينظر إلى كتاب الله إلا في رمضان، ثم بعد ذلك يهجر كتاب الله عز وجل.
1: نعم.
0: نريد هجرة من ترك القرآن إلى العلاقة بالقرآن.
1: نعم. فيتلو فيسمع، أنا ليس عندي وقت، أسمع ولله الحمد قيثارة السماء، وما أقوله دائما أطهر أثير على وجه الأرض تحت كل سماء وفوق كل أرض، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وبناء عليه، إن كنت مشغول فاسمع، فالسامع كالحالب فالقارئ كالحالب والسامع كالشارب، ولك من الثواب مثل التالي تماما. والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما حتى يجبر الخاطر. وبناء عليه يجب أن لا يجوز لنا أن نهجر القرآن، لا يجوز لنا أن نهجر الإحسان، لا يجوز لنا أن نهجر النوافل، لا يجوز لنا أن نهجر حتى نافلة الصوم. وبناء عليه نكون بالفعل قد هاجرنا.
0: من الهجرة أيضا، يعني وهذه من الأمور التي هي ربما تتعلق بالمجتمع، هجرة يعني أهمية الرحم في الإسلام.
1: نعم نعم.
0: يعني البعض ربما يهجر رحمه وتحدث هناك قطيعة الرحم.
1: نعم.
0: فنريد أن نقف على أهمية الهجرة من قطيعة الرحم إلى وصل الرحم.
1: يا سيدي الكريم، لقد فقأت دملا في حياتنا الاجتماعية
0: حتى وصل الأمر إلى قطيعة بين الأخ وأخيه.
1: نعم.
0: إلى الأم وابنها، إلى الآباء وأبنائهم. وهذا أمر لابد أن يعني أن نقف عليه ونحذر منه ونحن نتحدث عن هجرة، أن نهجر هذا الترك وهذه القطيعة إلى الوصل والعناية بالأرحام.
1: للأسف الشديد، ومن خلال متابعة النشطة لعالم الميديا وعالم الإسلام، يجب أن يتعامل مع الحياة المعاصرة كتعامل الرادار. علماء الدين يجب أن يقفوا من الحياة المعاصرة كما قرأوا في الكتب، يجب أن يقفوا على ثغور الإسلام من خلال الإنترنت والميديا. فإن الشمس لا تنتظرنا والرحمن لا يعذرنا إن عاش كل واحد منا بعقلية القرون الماضية. وبناء على ذلك، الرحم، أنا لا أقول إننا أسأنا في كثير من الأحيان، منا الصالحون ومنا دون ذلك، للحق أقول،
0: لكن ونحن لسنا ملائكة دكتور، يعني تحدث إساءات.
1: نعم نعم.
0: بين الأرحام.
1: لكن كل المشكلة أنه تحدث إساءات قد يريد الشيطان أن يتلقى فيها دورات من البشر ليتشيطن تشيطنا بشريا إنسانيا. وصل الأمر ليس فقط إلى القطيعة، بل إلى أن يقتل مثلا الأخ أخاه. ما هذا الذي نسمع والعياذ بالله؟ الذي يريد مثلا أن يستبقي راتبا لأمه وتموت مثلا، فيتركها مثلا لفترة طويلة في بيته ميتة من أجل دراهم معدودة. هل هذا يسمع عنه الشيطان مع الأباليس في الجان أو في عالم لا نعرفه؟ عندما يعتدي في وأوثق أنواع العرف في القرابة والرحم، الرحم بصفة عامة في الإسلام هي القرابة، وفي قرابة من الدرجة الأولى، وفي قرابة من الدرجة الثانية، وفي قرابة من الدرجة الثالثة. أين نحن من القرابة التي هي سنشد عضدك بأخيك؟
0: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وبذي القربى.
1: أين الله يبارك
0: فيك؟ أكثر من موضع في القرآن.
1: يعني عندما يقول المولى تبارك وتعالى في القرابة القريبة واخفض لهما، مش فقط جناح الطاعة أو الطبطبة أو الإشفاق أو العطاء أو بلرئهم بكلمة طيبة أو بتليفون، واخفض لهما جناح الذل. العلماء عندما فسروا كلمة جناح الذل قال لك الميت بين يدي المغسل. أين هذا الفصيل من البشر الآن عندما يتعامل مع الأب ومع الأم كالشخص الميت بين يدي المغسل؟ كيف نصل بحياتنا الآن إلى أن يكون العقوق أصرخ من الصراخ وأعلى من بفجاجة من كل وقت مضى؟ إننا كنا وفي جيلنا كنا نقبل أقدام آبائنا قبل أن نقدم أن نقبل أيديهم، ولذلك كان الواحد منهم هو في قربه إلى الله وفي صلاته للفجر يرفع يديه إلى من رفع السماء بغير عمد ويدعو لابنه فيربي الله ولده، لا أقولها تاني، فيربي الله فاعل ولده مفعول به، لا، نحن نريد هذه البركة في أبنائنا، لأنه بروا آباءكم تبركم إيه؟ أبناؤكم. والله يترك في الهجر بقى ومسألة الهجرة إيه؟ والله يترك كل الأمور يحاسب بها في الآخرة، لكن لا يعجل في الدنيا إلا أمورا على رأسها إيه؟ عقوق الوالدين.
0: ليس العقوق بين يعني عقوق ولا، وأيضا علاقة الإخوة فيما بينهم، يعني هذه القطيعة التي تحدث ربما لأتفه الأسباب، وربما يعني كان هناك أو في يعني تقدير للأخ الكبير وحنو من الكبير على الصغير، فكانت العلاقة قوية.
1: نعم،
0: لما صارت القطيعة بين الأهل ضعف أيضا البيت في مجمله، فنود هذه الهجرة من الترك من قطيعة الأرحام إلى صلة الأرحام.
1: أريد أن أعطي كبسولة حياتية من خلال

0: شوف شو يعني ازاي. بمعنى انا اخو الاستاذ محمد والاستاذ محمد اخوي وكلنا اخوه في الاسلام، احبه احترمه، اذا استصرخني اتيت اليه شبيك لبيك تحت امرك، انا اخوك وخادمك سنشد عضدك باخيك، لكن لا يجوز للأخ ولو كان الذي رباني أن يتدخل في شؤوني الخاصة، في أن يتدخل في شأن ولدي، في شأن زوجي، في شأن بيتي، في شأن مالي، في شأن علاقاتي، إلا إذا استدعيته. إذا استدعيته لأمر جاء، وإلا رحم الله امرأ أمسك عليه لسانه ووسعه بيته.
1: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
0: نعم.
1: من معاني الهجرة أن يهجر المسلم ما نهى الله عز وجل عنه. هذا العضو الصغير الحجم عظيم الجرم.
0: نعم.
1: يعني هذا اللسان الذي ليس له حد وليس له مانع.
0: نعم.
1: لهذا الأمر ربما أطلق البعض العنان للسانه.
0: نعم.
1: فأورده المهالك كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نريد هجرة من الكذب إلى الصدق.
0: نعم.
1: من النميمة والغيبة إلى قول الخير واعتقاد وحسن الظن بالآخر بهذا اللسان.
0: لو أردنا أن نأتي
1: هجرة اللسان،
0: نعم، لو أردنا أن نأتي بهجرة والابتعاد بالضم بقى في الهاء دي عن الهجرة من القول، وهو الألفاظ المعيبة والكلام الخطأ والغيبة والنميمة وإلى آخره، يسمى الهجرة من القول. لو أردنا أن نهجر هذا ونرطب ألسنتنا بذكر الله ونعيش مع الثواب، فقط نعتمد على قول المولى تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو علمنا أن الحرف يكتب، الكلمة تكتب، اللفظة تكتب، وكاتب اليمين مع كاتب الشمال، وإن عليكم لحافظين كراما
1: كاتبين،
0: ده بنص القرآن الكريم، لا نأتي من عنديات أنفسنا، وإنما يجب وجوبا أن نعلم أن اللسان يحتاج إلى العقل، والعقل هنا بمعنى الربط، عاوز له حبل يتربط به حتى لا يجرح إنسانا، لا يقتل إنسانا. للأسف الشديد بعض الناس قد يتكلم من سخط الله، لا يلقي بالا فيقتل بلسانه ويقتل هو أيضا بلسانه. الإنسان كلمة، التوحيد كلمة، الجنة كلمة، النار كلمة، الحب كلمة، البغض كلمة، وإحنا وبيننا فروق فردية، يعني ممكن واحد يكون موسوس أو زي ما بقول العامية من نفس أو بقول يعني حاجات زي كده، يوم واحد يقول له كلمة أنا لقيتك على الصبح تقول لي دي يا عمي، التاني معنوياته قوية وراجل فاهم وواعي مش هيهمه، فممكن بني آدم يقتل بسبب أن أنا حياته تقتل بسبب كلمة واحدة وجهها أحد الناس لغيره. ولذلك يعني
1: وقولوا للناس حسنا،
0: أيوة، والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هدى، مش بيتنا خد بال سيادتك، بنص القرآن الكريم هداية من الله، من كتر ذكر الإنسان لله ربنا يقول له خد الكلمة الطيبة دي اللي تحبب في خلقه، بنص القرآن.
1: ربما البعض
0: وهدوا
1: للطيب من
0: الله،
1: ربما أن البعض يعني ترك العنان لسانه فاستخدمه في الكذب،
0: استخدمه
1: في النميم،
0: نعم،
1: استخدمه في الوشاية.
0: نعم.
1: نريد من هذه الأصناف أن تهجر كل هذه الذنوب وهذه المعاصي إلى أن يكون هذا اللسان وسيلة للقرب من الله عز وجل، يعني بدلا من أن أشي بزميلي أو من أن أشي بجاري، فلماذا لا يكون اللسان أن أقول كلمة حق أو كلمة طيبة في حقه، بدلا من أن أنم على زميلي أو من على شخص كان يعني أعرفه، لماذا لا أذكره إلا بالخير، يعني حفظا للساني وهجرة من هذه الذنوب إلى طاعة الله عز وجل.
0: وما توفيقي إلا بالله، الموفق من وفقه الله، ليست المسألة يعني من

0: عنديات أنفسنا. بقدر ما يكون الإنسان مع الله، بقدر ما يوفقه الله، بقدر ما يجري على لسانه من طيب القول، بقدر ما يجعله يهجر كل كلمة جارحة، كلمة فيها غيبة، كلمة فيها نميمة، كلمة فيها إيذاء لمسلم. فمن آذى مسلما فقد آذى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن آذى نبينا صلى الله عليه وسلم آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فالكلمة أمانة، والصواب أن نعلم ونحفظ جميعا. وهل يكب كما تفضلتم، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما قالش إلا كلمتهم، لا حصيتك إلا حصائد. حصائد ليه؟ إيه اللي بيحصد؟ الغلة، القمح، والشعير، والحاجات اللي بتجي، والبرسيم، والمش عارف ايه وايه وايه، يعني المحاصيل الزراعيه بتحصد بايه؟ بمنجل. ولازم المنجل يكون ايه؟ حاد وقوي عشان يقدر يعمل، والا هيبقى حاجه يعني تعبانه كده ومش قادر، غير مسنونه تلمه بالعاميه. لا، الانسان الذي لديه منجل يجب ان يضعه في غمده، وان يعلم انه كله عورات وللناس ألسن.
1: عنوان لهذا النوع من الهجرة هجرة اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والوشاية بالناس، إلى هذه الهجرة القول الحق والصدق، ويضع أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا.
0: الله قال فغنم
1: أو ليصمت
0: أو سكت فسلم. ولذلك ربنا مدينا شفتين اتنين، ألم نجعل له إيه؟
1: عينين
0: ولسانه إيه؟
1: وشفتين.
0: الله، ما كان ممكن يقول أو في غير القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وبس يتكلم بيه؟ إنما قال وشفتين ليه؟ عشان يقول له علاجك حط الشفتين على بعضهم ودخل اللسان جوه وخيطه واعمل له سسته، وممنوع تتكلم بحرف واحد إذا كان سيريدك جهنم والعياذ بالله. أنت ما تصعبش على نفسك.
1: سريعا فضيلة الدكتور، وقد أوشكت الفترة على الانتهاء، يعني نود أن نؤصل لمعنى الهجرة، هجرة ما نهى الله عز وجل عنه.
0: هجرة ما نهى الله عنه عز وجل هجرة في كل ما يخالف عقيدة الإسلام والتوحيد. هجرة ما نهى الله عنه عبارة عن هجر كل ما يخالف عبادات الله عز وجل. هجرة ما نهى الله عنه هو هجرة كل مذموم الأخلاق مما لا يجوز مطلقا لدى كريم النفس أن يتخلق به، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.
1: نعم، يعني في نهاية هذا اللقاء، يعني لا بد لكل مسلم أن يهجر الرذائل بكل أشكالها ليكون نموذجا يقتدى به في المجتمع. يعني الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر ما كره ربك عز وجل.
0: الله.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: جزاكم الله عنا خير الجزاء وأوفى.
1: هذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذه الفترة: الزميلة منى عثمان، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية، والزميل توفيق المعداوي. هذه تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف حيث الضمان والأمان والاطمئنان. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن سلامة القلوب سر السعادة في الحياة. سلامة القلوب من الأسقام الظاهرة والباطنة، سلامة القلوب من الحقد، سلامة القلوب من اتباع الهوى، سلامة القلوب من تتبع العورات، سلامة القلوب من الحسد والأمراض والعلل. يا حبيب رسول الله، اعلم تماما أن السعادة الحقيقية حاصلة بذكر الله، حاصلة باتصال القلب بسيدنا رسول الله. فباتصال القلب بسيدنا النبي تتحقق السلامة ويتحقق الأمان. كثير من الناس يبحثون عن السعادة في المال، وبعضهم يبحثون عن السعادة في الشهرة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في المكانة، وبعضهم يبحثون عن السعادة في اتباع الهوى وإرضاء الشهوات والنزوات وجمع المال من غير حله. هذا فساد، وهذه سعادة مزيفة. وتمر السنون فلا يجدون ما طلبوا، لا يجدون طلبتهم من السعادة، لأن السعادة الحقيقية ليست فيما تملكه يدك، بل فيما يسكن قلبك من نور السراج صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو أعظم كنز يملكه الإنسان، وهو سر الراحة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. قال أحد العلماء: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. فإن أكثر ما يتعب الإنسان ليس فقرا في الدنيا، بل مرضا في القلب، مرض كالحسد، مرض كالحقد، مرض يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره، مرض الحقد الذي يحول الحياة إلى جحيم، ومرض الرياء الذي يجعل الإنسان أسيرا لنظرات الخلق، ومرض التعلق بالدنيا الذي يجعل القلب مضطربا لا يعرف سكونا. أما القلب السليم، أما القلب المضيء المنير، فهو قلب ممتلئ بنور الله سبحانه وتعالى، لا يضره فوات الدنيا ولا يفسده إقبالها. وكما ورد عن سيدنا علي أنه قال: إن الدنيا ترتحل مدبرة، وإن الآخرة ترتحل مقبلة. أيها الأحبة، إن من أعظم نعم الله على العبد أن ينام وقلبه خال من الضغينة، وأن يستيقظ وهو لا يحمل في صدره حقدا ولا غلا ولا كرها ولا بغضا لأحد، أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله، أن يدعو لمن أساء إليه بالهداية والصلاح. وقد بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجل من أهل الجنة، فلم يجدوا عنده كثرة صلاة ولا صيام، ولكنه كان يبيت وليس في قلبه غل على أحد. هكذا تكون سلامة الصدور بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: السادسة وأربع دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النساء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آيات بينات من سورة النساء، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ضيفنا الكريم، لقد حرم الله عز وجل على الإنسان أن يقتل غيره كما حرم عليه أن يقتل نفسه، وذلك لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نود ضيفنا الكريم أن تطوف بنا حول هذا المعنى.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فإن من أعظم النفوس حرمة عند الله، أخي المستمع الكريم، نفسك التي بين جنبيك، فنفسك أمانة في عنقك، لا تعتدي عليها ولا تعرض لها بسوء، وبالتالي يجب المحافظة عليها، ومحاولة قتل النفس أو ما يسمى بالانتحار من كبائر الذنوب وسبب للعذاب يوم القيامة وسخط الله وغضبه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهانا عن قتل أنفسنا لأنه تعالى بنا رحيم، لذا وجب على المسلم الصبر على البلاء، وحرم عليه الاستعجال بقتل نفسه، بل نهي عن تمني الموت وأمر بالصبر والاحتساب. إن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينت عظم قتل الإنسان نفسه، وأن قتل الإنسان نفسه كبيرة من كبائر الذنوب توعد عليها بالنار يوم القيامة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، أي يكون عذابه بذلك النوع الذي أزهق به نفسه. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن احتسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يطعن نفسه يطعنها في نار جهنم، والذي يقتحمها، أي النار، يشعل النار في نفسه، يقتحمها يوم القيامة، والذي يخنق نفسه يخنقها في النار يوم القيامة.
4: ضيفنا الكريم، وماذا عن عقاب الله عز وجل للمنتحر في الدنيا والآخرة؟
5: قتل النفس سبب لسوء الخاتمة وورود النار والعياذ بالله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل غاز مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الصورة: لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فقال بعض الصحابة: إن يكن هذا في النار فمن يدخل الجنة؟ لما رؤي من شجاعته ودفاعه. لكن لما آلمته الجراح أخذ سهما من كنانته فانتحر وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعدو وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الذي قلت إنه في النار قد صدق الله حديثك. فقد أخذ سهما من كنانته فانتحر. وفيه أيضا أن رجلا أصابته جراح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فلم يرق الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، قد حرمت عليه الجنة. يا من تفكر في الانتحار، هذه أحاديث صحيحة صريحة تبين لك جريمة قتل النفس، وأنها خطيرة عظيمة، تدل على ضعف في الإيمان وقلة في الصبر والاحتساب، وعلى فساد في العقل وسوء في التصور والعياذ بالله. أيها المفكر في الانتحار، بأي حق تقتل نفسك؟ وعلى أي دليل تعتمد؟ وبأي سلطان تلقى الله يوم القيامة؟ احذر أخي الكريم أن تكون فريسة للأعداء، يقضون بك أهواءهم وينفذون بك أغراضهم. هل حاسبت نفسك على الإقدام على هذه الجريمة؟ قتل النفس، الانتحار، تفجير النفس؟ هل سألت نفسك: لماذا فعلت ولمصلحة من أفعل؟ إنك تقدم على أمر خطير فيه إنهاء لحياتك، فهل تكون حياتك حياة شقاء وتختم حياتك بسوء الفعل وتلقى الله بهذه الخاتمة السيئة؟ قد قتلت نفسك، فعصيت ربك، وخالفت هدي نبيك، وضربت به عرض الحائط. أيها المستمع الكريم الذي يخاف الله ويرجوه، إياك أن تنخدع بالشعارات الزائفة، إياك أن يستدرجك الشيطان وتمضي في الهوى وتصم أذنك عن سماع الحق وعن العمل به، وتنخدع بآراء الضالين وآراء المفسدين والذين يقضون بك أغراضهم وهم لم يفعلوا شيئا، إنما يريدونك ضحية لهذه الجريمة النكراء دون تأمل وتعقل. تعقل في نفسك، واحذر الاندفاع والحماس بلا دليل والشعارات الزائفة والانقياد إلى الهوى. تأدب بآداب نبيك الذي أمرك بأن تحافظ على نفسك ونهاك عن الإقدام على هذه الجريمة. والسؤال هنا: هل تريد أن تلقى ربك وقد ختم لك بسوء في يوم يتبرأ منك القريب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ حياة متعك الله بها فاستغلها إلى أن يأتيك الأجل المكتوب، واحذر أن تكون سببا لإزهاق نفسك تحت أي ظرف ما. فالذين يرون الانتحار وقتل الإنسان نفسه يرونها شجاعة، إن هؤلاء هم الجبناء حقا. الشجاعة الحقة هي الثبات على الحق، الثبات على المبدأ السليم، الدعوة إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، حول إحياء ذكرى عاشوراء كما صورها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، نطالع مقالا تحت عنوان عاشوراء ذكرى وعبرة للدكتور حمدي عامر من مجلة الأزهر. جاء فيه: إن يوم عاشوراء في التصور الإسلامي لا ينظر إليه بوصفه يوما عابرا في صفحات التاريخ، ولا مجرد مناسبة زمنية تتكرر كل عام، وإنما يفهم في ضوء كلام الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. تلك الأيام التي تتجلى فيها سنن الله في الكون والتاريخ، وتظهر فيها آثار قدرته سبحانه وتعالى ونصره ورحمته وعدله. وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيام الله بأنها نعم الله وبلاؤه، وعاشوراء يدخل في هذا المفهوم القرآني العظيم، لأنه اليوم الذي أظهر الله فيه قدرته فأنجى موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وجنوده، لتبقى هذه الحادثة شاهدا خالدا على أن الحق قد يبتلى لكنه لا يهزم، وأن النصر دائما لأهل الإيمان مهما اختلفت صوره. ولم يبقى مجرد ذكرى تاريخية، بل تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج تربوي عميق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أيها الإخوة المؤمنون، إن أول ما يلفت النظر في موقف النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فهذه الكلمة تؤكد وحدة الرسالات السماوية، وأن الأنبياء جميعا دعوا إلى عبادة الله وتوحيده، وأن المؤمنين أولى بالأنبياء لأنهم يسيرون على طريقهم ويؤمنون برسالتهم، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالأنبياء ليسوا حكرا على أمة أو قوم، بل هم رسل الله إلى البشرية، يجب الإيمان بهم ومحبتهم وتعظيمهم، كما أننا نجد عظمة تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إحياء هذا اليوم، حيث أقر الصيام لإحيائه ليكون إعلانا عمليا عن الشكر لله، واستحضارا لسننه في نصر المؤمنين، وتجديد لمعاني الثقة بالله واليقين بوعده سبحانه، ولقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة المؤمنون، ولفهم فلسفة الصيام في هذا اليوم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سار على سنة نبي كريم سبقه، ليؤكد وحدة الرسالات ووحدة طريق الأنبياء في التعبد لله. فالأنبياء وإن اختلفت شرائعهم الجزئية فقد اتحدت مقاصدهم الكبرى، لقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام يريد من الإنسان أن يترجم النعم إلى طاعات، لا أن يكتفي بتمجيد الأحداث أو استعادة القصص. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول ذكرى عاشوراء من مجرد حدث تاريخي إلى عبادة متجددة، فاختار الصيام وسيلة للشكر والطاعة، ليعلم الأمة أن نعم الله تقابل بالعبادة لا بالمظاهر. فالصيام يربط القلب بالله، ويغرس معاني الصبر والإخلاص والثقة بوعد الله، ويجعل المسلم يعيش معاني النصر والنجاة والإيمان في كل عام. وهكذا أصبحت عاشوراء مدرسة إيمانية تذكر المؤمنين بأن العاقبة للمتقين وأن نصر الله قريب لعباده الصادقين. ألم تجعل

تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة.

وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعافيا.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان عاشوراء ذكرى وعبرة، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على 7 أحرف فرددته. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل بدءا من الآية 46 من سورة يوسف، والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 46 من سورة يوسف عليه السلام إلى ختام السورة برواية الدور عن أبي عمرو، قوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا وأمال الناس هكذا: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قوله تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا. قرأ الدوري بإسكان الهمزة، والدأب والدأب لغتان بمعنى الدوام واللزوم هكذا: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. قال تعالى: قلنا حاشا لله. أثبت الدوري الألف وصلا في حاشا هكذا: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، والوقف بحذف الألف. قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا وقرأ بإسقاط الهمزة في قوله تعالى: بالسوء إلا ما رحم ربي هكذا:

ربي. قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، سهل الهمزة الثانية هكذا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. قوله تعالى: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، قرأ الدوري بياء مكسورة وتاء بعدها هكذا: وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، جمع قلة. قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كسر الدوري الحاء وحذف الألف وأسكن الفاء هكذا: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى: حتى تؤتوني موثقا من الله، أثبت الياء في تؤتوني وصلا هكذا: حتى تؤتوني موثقا من الله. قال: إني أنا أخوك، فتح الياء وصلا: قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة، والدرجات إذا كانت مرفوعة رفعت أصحابها هكذا: نرفع درجات من نشاء. قوله تعالى: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فتح الدوري الياء وصلا هكذا: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقلل قوله تعالى: وقال يا أسف على يوسف، وفتح الياء من قوله تعالى: وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قالوا أئنك لأنت يوسف. قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا، أظهر الراء وأدغمها هكذا.

0: وقرأ هذا تأويل رؤياي بالتقليد، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ الدوري بالياء المضمومة وفتح الحاء مبنيا للمجهول هكذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، وقرأ قوله تعالى: خير للذين اتقوا أفلا تعقلون بياء الغيب، خير للذين اتقوا أفلا يعقلون. قوله تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا، شدد الذال هكذا: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، دلالة على كثرة التكذيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

قالوا أهنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي،

يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.

0: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يوسف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في طريق الهجرة، إعداد حامد صابر، تقديم منى عبد الهادي.
1: وبأمر

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم مع معلم جديد من المعالم التي سارت فيها أقدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة. في طريق الهجرة كانت هناك محطة تعد من أبهى المحطات، لم تكن قصرا عظيما، بل كانت خيمة بسيطة في بادية قاحلة مر بها صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن ابتعد عن مكة وأحس بالأمان. إنها خيمة أم معبد التي تقع في منطقة قديد بين مكة والمدينة، وهي على بعد 130 كيلو متر تقريبا من مكة. صاحبة الخيمة هي أم معبد الخزاعية عاتكة بنت خويلد، كانت امرأة عجوزا تسقي وتطعم من يمر بها في طريق المسافرين. روى البيهقي عن أخي أم معبد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريق، مروا بقديد على أم معبد فسألوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما بخلت عليكم به. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة عجفاء في زاوية الخيمة فسألها عليه الصلاة والسلام: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت بتعجب: إن رأيت حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرع الشاه وسمى الله ودعا بإناء فحلب فيه وسقى القوم كلهم حتى ارتووا، ثم شرب عليه الصلاة والسلام آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. ويعود أبو معبد زوجها بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ويسألها عن الرجال الذين مروا بالخيمة اليوم، فتقول أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، في عينيه دعج، في صوته صهل، وفي عنقه سطع، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. وأصبحت رواية أم معبد من أبلغ الأوصاف الجسدية والأدبية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها العلماء في كتب السيرة والشمائل. وكانت مكافأة الله لأم معبد أن أكرمها سبحانه بشرف سقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبتخليد ذكرها في كتب السيرة.

0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وعلى وعد بلقاء جديد مع معلم جديد في طريق الهجرة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم معالم في طريق الهجرة، كتبه لكم حامد صابر، وقدمته منى عبد الهادي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ما زلنا في المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة محمد حسن جبل، واليوم نقف عند مادة ثوى المعنى اللغوي والمعنى القرآني وصلة الصوتيات بهذا المعنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. مادة ثوى في رأي العلامة المصنف الاستعمالات التي ترجع إلى هذا الجذر اللغوي القرآني تدور حول معنى محوري واحد يوجد في كل الاستعمالات. هذا المعنى هو لم أو جمع المنتشر المتفرق فيما يؤويه. طبعا المعنى
2: يعني
3: أو
2: فيما يؤويه فيما ينتهي إليه، يعني فيما يرجع إليه، يعني
3: فيما يؤويه فيما يستقر فيه، يعني فيه. وطبعا الاستعمال المتبادر الآن لنا وربما للسادة المستمعين هو كلمة المثوى، وهي الكلمة التي حتى نستعملها ما زلنا نستعملها في العامية المصرية مع إبدال الثاء تاء. المتوى. المتوى.
2: هذا من تطور اللغة العربية إلى حد ما، ولا
3: يعني هذا من التطورات التاريخية للأصوات في العامية المصرية فقط.
2: العامية.
3: في العامية المصرية. يعني إخواتنا في الخليج مثلا ينطقون الثاء كما هي.
2: مثوى.
3: يعني ويقولون ثلاثة لكنها تغيرت في العامية المصرية إلى تاء كما يعني ربما نتناول ذلك في حلقة أخرى. من ذلك أن العرب تقول الثوية لمأوى الغنم والبقر. الثوية لمأوى الغنم والبقر، يعني تنتشر وتتفرق هنا وهنا ثم تأتي وتتجمع في هذا المكان، ولذلك المعنى المحوري لم المنتشر المتفرق وجمعه فيما يؤوي. من الاستعمالات العربية القديمة قول الشاعر الجاهلي ثعلبة ابن صعير: هل عند عمرة من بتات مسافري ذي حاجة متروح أو باكري، سئم الإقامة بعد طول ثوائه وقضى لبانته فليس بناظري. يعني قضى حاجته فليس بمنتظر. كذلك في مطلع المعلقة من المعلقات لشاعر جاهلي مشهور الحارث بن حلزة اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو مقيم، يعني يمل منه الثواء أي الإقامة. من ذلك أيضا قولهم ثوى بالمكان نزل فيه، السعي والانتقال والسفر انتشار، السعي والانتقال والسفر كالانتشار، ثم النزول استقرار وأوي، النزول استقرار وأوي. ولذلك وعندما ننتقل إلى الاستعمال القرآني سوف نجد أن الاستعمالات القرآنية تدور أيضا حول هذا المعنى. طبعا هو ورد في الاستعمالات ثوى في القرآن الكريم وردت نحو من 15 مرة، كلمة مثوى فقط وردت نحو من 8 مرات، ويعني كلها في مثوى الظالمين، مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، فلبئس مثوى المتكبرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين.
2: يعني مثوى في القرآن جاءت في
3: غلبت على غلبت على جهنم. ولذلك بعض الناس بتتحفظ يقول لك ربنا يجعل الجنة مثوانا، يعني يتحفظ على هذا الاستعمال في ضوء ان القرآن الكريم غلب استعمالها على جهنم والمتكبرين والظالمين والكافرين الى اخره. فايضا يقول المولى سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب في مدين، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: وما كنت ثاويا
2: في أهل مدين،
3: في أهل مدين، يعني ما كنت مقيما عندهم لتعلم هذه التفاصيل. يعني هذا مما يصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أكرم مثواه، أي إقامته. وفيه أيضا كما قلنا والنار مثوى لهم، وطبعا كلمة مثوى هنا اسم لمكان ثوائهم يعني إقامتهم، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وسائر ما في القرآن الكريم من هذا التركيب هو مثوى بمعنى مكان الثواء والإقامة، كما قلنا جهنم للكفار حسب السياق. أيضا العرب تقول الثوي البيت المهيئ للضيف. يعني إيه مهيئ للضيف؟ يضمه ويثوي، أي يقيم فيه بعد سفره. كما يقول لك دي حجرة
2: المسافرين. يعني
3: المسافرين، حجرة المسافرين. ويقولون أخيرا بقى: ثوي الرجل قبرا، ثوي الرجل قبرا. ولذلك حتى في العربية المعاصرة من الاستعمالات الشائعة يقول لك: إلى مثواه الأخير. يعني الإنسان يعني ما دام حيا فهو ينتقل ربما من مكان إلى مكان، من مثوى إلى مثوى، لكنه إذا توفي ونقل إلى القبر إذن هذا هو مكان الإقامة والثواء الأخير. عندما نأتي إلى الجانب
2: الصوتي
3: كما قلنا إن الثاء بتدل على معنى الانتشار الدقيق، كما قلنا
2: خيوط،
3: خيوط دقيقة من الهواء تخرج عند النطق بصوت الثاء، والشعر الأثيث كما قلنا، الكثيف، أشياء دقيقة. الواو والياء تدل على الامتداد، لأنها عند خروجها يخرج طيار الهواء ممتدا، امتداد. والواو تدل على احتواء واشتمال، الواو هو استدارة الشفتين كأنها تحتوي ما بينهما. وإذا طبقنا ذلك سوف نجد أنه الانتشار يعني أن النثاء تدل على استقرار بعد انتشار. استقرار بعد انتشار.
2: هذا هو المعنى اللغوي يعني. في نهاية هذه الحلقة نشكر للأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
5: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. رواه ابن ماجه. وعن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه بعد أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. يتضمن الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع وكلمة للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ بلال مختار. ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. في 10:15 تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد الرحمن بكفر العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh.

Grazie.

حلال كما في النبي أحسن.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي قرآن المغرب مما تيسر من سورة الأحزاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة السهرة من يوم الأربعاء 9 من شهر محرم من عام 1448 من الهجرة النبوية المباركة. فترتنا تمتد حتى 11. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 8. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذن بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:33 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا مهاجرين إليك، متوكلين عليك، واثقين في معيتك، مستعينين بك. اللهم احشرنا مع المهاجرين والأنصار والصالحين والأخيار والمرسلين الأطهار والشهداء الأبرار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. مضى على هجرتك ما يقرب من 14 قرنا ونصف، وما استطاع أحد أن يصل إلى ذلك السر الرباني الذي أودعه الله عز وجل في هذا الحدث الجلل، وكيف كان سبباً في تأسيس الدولة الإسلامية. وحسبنا هنا أننا نحاول قدر المستطاع أن ننشر على الناس حكمته، ولكن من الواجب علينا أن نحييك يا رسول الله بملء القلوب والأسماع والأجفان. ويجب على هذه الدنيا أن تطأطئ الرأس إجلالاً وتعظيماً لك يا حبيب الله. هي رحلة هاجرت فيها سيدي، أحداثها جلت عن الإحصاء. عطرت طيبة سيدي بمجيئكم وملأت كل الكون بالأضواء، وبنيت مجتمعا يفيض محبة ومودة يخلو من البغضاء. هجروا حظوظ النفس حين أمرتهم، وسموا بأخلاق على الجوزاء. يا رب، فامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء، ويكون فيها هجر كل رذيلة كالحقد والبغضاء والشحناء. وأعد لأمتنا سوالف مجدها، واكتب لنا نصرا على الأعداء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف، وما زالت احتفالاتنا مستمرة بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الملتقى اليومي الذي نستهدف به في إذاعة القرآن الكريم استعادة إشراقة وجه المجتمع المؤمن الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ لقاءنا بصلاة المغرب حيث يقام لها الآن، ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا، استووا، تراصوا، اعتدلوا، اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة المغرب من هنا من الجامع الأزهر الشريف. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونحن هنا في هذا المكان المبارك نحتفي بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمره، وأن ينفعنا بعلمه، ويحمل أمانة وأعباء ومسؤولية هذا اللقاء علماء الأزهر الشريف، هؤلاء الدعاة المخلصون الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل رسالته وإبلاغ دعوته على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الشباب كان لهم دور إيجابي في هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سنعيش مع هذا الموضوع وحول دور الشباب في هجرة الحبيب مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق. ولكن بعد أن نفتتح لقاءنا بآية الذكر الحكيم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية القارئ الطبيب أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد رسول الله.

0: أمه عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع. ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نحتفي فيه بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الجامع الأزهر الشريف، أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المدرسة التي أمر الله عز وجل أن تقوم لينخرط فيها الخلق جميعاً باحثين عن النور الجديد يتقدمهم شباب الأمة الذين صاغهم الإسلام قادة وأبطالا ومعلمين، استطاعوا بعد ذلك أن يقودوا الأمة على مدى 14 قرنا من الزمان في طريق العزة والنصر على الرغم من الصعاب والشدائد. فكيف بدأ دورهم الإيجابي في هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف استوعبت عقولهم كل ما ألقي إليهم من أسرار هذه الدعوة الجديدة آنذاك؟ وكيف تفتحت قلوبهم على هذا الخير الذي نادت به هذه الدعوة؟ وكيف عزمت نفوسهم العزم الأكيد على اتباع نفس المنهج الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكونت دعوة الإسلام؟ كيف نحصن شبابنا حتى لا يصيروا لعبة أمام الظواهر الاجتماعية الغربية يتقلبون معها كيفما تشاء؟ كيف نملأ شبابنا خلقا وثقة بالنفس وجدية في الحياة ونظرة ثاقبة للأمور وقدرة على الموازنة بين ما هو خير وما هو شر بشجاعة تؤهلهم لأخذ ما يرونه صالحا وترك ما عداه؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن من فضيلة الدكتور العالم الجليل الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق.
2: الحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا بالإسلام وأن كنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر يا محمدي، يخاطبك الله بما خاطب أنبياءه به. خاطب ربنا سيدنا نوحاً فقال اهبط بسلام منا، وخاطبك يا محمدي بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى رجالاً، بنى رجالاً، وحينما نذكر لفظ الرجال لا نريد به الذكور، فلكم كثر الذكور في الأمة وقل الرجال فيها. انظر إلى ربك حينما يقول من المؤمنين رجال، وانظر إلى سيدنا المصطفى حينما جاء في الحديث وكانت عائشة امرأة رجلة، فالرجولة صفة فيه رجال يحبون أن يتطهروا. الرجال يا سادة وصفة الرجولة التي بناها سيد الخلق في الأمة هي التي تحمي هذه الأمة وتبني هذه الأمة. بنت في الأمة ثقافة الهجرة، فكانت الهجرة في الإسلام ثلاث هجرات: هجرتان للأمن، وهجرة واحدة للبناء. هجرة للأمن إلى أرض الحبشة بوحي من الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وذلك في مقتبل دعوة الإسلام، وكان عدد المسلمين آنذاك رجالاً ونساءً وشباباً لا يصل إلى 50. حينها أذن سيدنا المصطفى في الهجرة الأولى لأرض الحبشة التي تسمى أثيوبيا الآن. وعلة الاختيار إن عفيها رجلاً لا يظلم عنده أحد، ولذلك لما سلب ملك سيدنا النجاشي رضي الله عنه، لأنه صحابي جليل عند أهل العلم، ولذا صلى عليه المصطفى صلاة الغائب، لأنه كان رجلاً يكتم إيمانه في هذه البلاد، وكان رجلاً عجيباً. ومن كراماته إلى هذه الساعة أن قبره هناك محفوظ ويزار ومعروف، على الرغم من أن الحكام هناك ليسوا مسلمين. وهاجر جمع قليل من الصحابة أغلبهم شباب، وكانوا شباباً يتركون الأهل والوطن، وترك الأهل والوطن أيها الأحبة أصعب من قتل النفس. لست أنا الذي أقول، ولكن الذي خلقنا هو الذي يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال أهل العلم بالتفسير: الحق جعل ترك الوطن يعدل قتل النفس. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. والهجرة الثانية إلى الحبشة مع ضيق ذات اليد، وبقي المسلمون هناك وعلى رأسهم شاب فتي لم يبلغ 20 عاماً يقود المسيرة هناك ويناظر من أتى من مكة بحضرة النجاشي وهو من آل البيت، سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وحينما استأذن المسلمون هناك للعودة بعدما كانت الهجرة إلى بناء الدولة في المدينة، استأذنوا رسول الله أن يعودوا، فلم يسمح لهم سيدنا المصطفى بالعودة إلا بعد أن يستقر أمر الدولة في المدينة التي نورت بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلا هناك بعد الاستقرار تماماً وبعد نهاية غزوة الخندق التي قال سيدنا المصطفى بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل لم يغزو أحد من الكفار المدينة المنورة بعد السنة 5 من الهجرة، فأذن لهم سيدنا رسول الله أن يعودوا إلى المدينة المنورة. وحينها كان هناك في فتح خيبر، فقال حديثه المشهور: لست أدري أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وحينما تقرأ في صحيح البخاري ذلكم الحوار المكين المتين الذي جرى بحضرة أبي سفيان ولم يكن قد دخل الإسلام بعدها، ورجل آخر كاره للإسلام من كفار مكة، وكان المناظر هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، دحرهم في الحوار. لماذا؟ لأن رسول الله علمه كيف يحاور وكيف يثبت على الحق، حتى لو كان الثبات على الحق مقابله قتل النفس. فذاك شاب هاجر إلى الحبشة، وهجرة النساء أيضا، انظر إلى أم المؤمنين بعد ذلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وكانت شابة شديدة الجمال فتية، تزوجت بعبد الله الأسدي رضي الله عنه، واستجاب بعض الصحابة إلى مجرد رؤيا منامية رآها رسول الله، لتتعلم الأمة أن الخير كل الخير في الامتثال لما أمر به الله ولما أمر به سيدنا رسول الله. يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أريت، أي في الرؤيا المنامية، أريت دار هجرتكم سبخة ذات نقل بين لابتين، فتأولتها هجر فإذا هي المدينة يثرب. سمعها الصحابة، ليس فيها أمر بالهجرة، ولكن سيدنا رسول الله يقص رؤيا، فكان أول المستجيبين لها من الشباب، وهو عبد الله الأسدي رضي الله عنه، ولذلك حفظ له الإسلام ورسوله هذه الواقعة. وكان حديث زواج بالسيدة أم سلمة، وسلمة ابنها آنذاك كان رضيعاً صغيراً لم يمر عليه عام، وحينما خرج ومعه زوجه رضي الله عنها، فنحن حينما نتحدث عن الشباب نقصد السن ولا نقصد النوع، فالإسلام لا يميز بالنوع، وإنما يميز بالأخلاق وبالقوة وبقوة الإيمان. فرب امرأة خير من ألف رجل في إيمانها، ورب شاب خير من مليون رجل في إيمانه. حينئذ خرج أهلها وقالوا: تريد أن تغلب ابنتنا علينا؟ فأخذوا السيدة أم سلمة، وهاجر هو عبد الله الأسدي رضي الله عنه، ولم يلو على ذلك، ولم تقعده دنيا، لم تقعده زوج جميلة ولا طفل رضيع، وإنما استمر في هجرته، وهي بقيت هكذا تبكي كل يوم. فجاء أهل سلمة رضي الله عنه ابنها، فغلبوا وقالوا: نأخذ ابننا. فصار الأمر مشتتاً في هذه الأسرة الشابة الصغيرة، وكل ذلك لم تحدث الهجرة، كل ذلك لرؤيا منامية رآها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حال بعضنا من بعض المسلمين الذي يناقش أوامر الله وأوامر رسوله، ويدخل عقله في هذا ولا يستحي من الله، وهذا شأن إبليس. فإبليس نظر إلى الأمر وقال: أنا خير منه، ولم ينظر إلى الآمر. وهل هناك آمر إلا من خلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ فالذي خلق وحده هو الذي له الأمر وحده، وهو الذي له النهي وحده، ولا مدخل للعقل في هذا الأمر. المهم يا سادة، تشتتت الأسرة، فصار الرضيع عند أهل أبيه، وصارت الزوجة عند أهلها، وكل ذلك. ويمر عبد الله الأسدي في طريقه إلى الهجرة قبل الهجرة بعام ونصف العام. أي بذل هذا؟ وأي قوة إيمان هذا التي تجعله يغالب الدنيا كلها وشهواتها، ثم هي تقف كل يوم على رأس قبيلتها وتبكي حتى حن لها الكفار، وحدثوا أهلها: دعوها تلحق بزوجها. فقالت: والله لا أبقين هنا حتى لو ذهبت نفسي نفسا نفسا، ولا بد أن ألحق بزوجي في دار الهجرة. ثم حينما رق أهلها لذلك ذهبت وخرجت وهي فتاة شابة جميلة. حينئذ ماذا صنع أهل زوجها؟ أتوا بالطفل وقالوا: ما دمت ستذهبين إلى زوجك فخذي ولدك معك. ومشت رضي الله عنها ورآها رجل من الكفار فعز عليه أن تهاجر كذلك، فأتى بالبعير وأناخه لها، وكان ذلك من خلق العرب على كفرهم، ولكنها كانت أمة فيها أخلاق، وذلك هو طلحة بن عثمان وكان كافراً. تقول السيدة أم سلمة: فمضى بي الرجل أنا ورضيعي، وكان إذا أراد أن يستريح أناخ البعير وذهب بعيداً حتى إذا اطمأن أنني نزلت من هودجي أنا وصغيري أتى فأخذ البعير وربطه بالشجرة، فإذا أراد أن نستمر في السير، واستمرت الرحلة أكثر من 20 يوماً، وخلقه يمنعه مما لا يمتنع عنه الآن شبابنا المسلم عن بناتنا المسلمات. ثم يأتي بالبعير وينيخه، ثم يذهب بعيداً حتى إذا اطمأن بي المركب جاء فأخذ بعيره، وظل هذا ديدني وديدنه في الطريق حتى إذا ظهرت معالم المدينة قال لي: هنا زوجك الحقي به، وعاد دون أن يطلب أجراً ولا شيئاً. هذه هي الأمة المحمدية، لأن بناء الرجال أعظم من بناء الدولة، فالرجال هم الذين يبنون الدول. وهكذا في كثير من شباب الصحابة.

0: كل عام أنتم بخير، وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كن رابط الجأش وارفع راية الأمل، وسر إلى الله في جد بلا هزل، وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذ روحك بالقرآن واكتمل، وحارب النفس وامنعها غوايتها، فالنفس تهوى الذي يدعو إلى الزلل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه الكلمة والموعظة الحسنة التي قدمها لنا عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ونحن نحتفل بهجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه.
2: بسم الله الرحمن

Ah.

0: يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه النفحات وهذه الدعوات مع مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه، احتفالا وحبا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان معنا في حفل هذا اليوم من القراء فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية، وكان معنا متحدثا العالم الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. ونقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد كمال وأحمد نصر وخالد رمضان، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقل الزميل إسماعيل دويدار احتفال هذا اليوم الطيب المبارك من أيام احتفالات شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448. غدا بمشيئة الله تعالى تختتم إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بهذا العام الهجري المبارك. في احتفال الغد تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتدور كلمته حول بين الهجرة الإيجابية والسلبية، ويختتم الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال. ينقل احتفال الغد من المذيعين الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:04. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته يقدم هذه التواشيح الدينية.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا الحديث الإذاعي عن يوم عاشوراء. يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
1: حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو من الأيام المستحب صيامها عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضل يوم عاشوراء وأجر صيامه. وهذا اليوم هو اليوم الذي نجى فيه الله موسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. ومن المستحب أن يصوم المسلم اليوم التاسع مع اليوم العاشر من المحرم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وقد وردت الكثير من الأحاديث في التخيير في أمر الصيام، فمن شاء صام ومن شاء ترك الصيام. وقد جاء هذا التخيير في الأحاديث لإبطال الإيجاب وليس لإبطال الاستحباب، ولا يكره صيام عاشوراء وحده، والأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ولا يصومه وحده. وهذا ابن عباس راوي بعض أحاديث صيام يوم عاشوراء يصوم يوما قبله ويوما بعده مع صيامه. يقول الإمام ابن القيم: فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع. ولصيام عاشوراء إخوة الإيمان فضل عظيم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وفي رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: فصوموه أنتم. فلنبادر أيها الإخوة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننتهز فرصة هذا اليوم المبارك لنصومه فنفوز مع الفائزين، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، متحدثا عن فضل يوم عاشوراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الفرقان، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية. أمسية اليوم سجلت من مسجد الرحمن كفر العمار بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30. إخوة الإيمان، حتى يؤذن بصلاة العشاء نبقى مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

العظيم ينادي جل المنادي ينادي ينادي

جل المنادي ينادي، جل المنادي

إله.

0: بفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 9:33 حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 4:09، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الخميس تشرق بإذن ربها في سماء القاهرة 5:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي في هذه الحلقة مع الآية 65 من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 75 من سورة النمل.
2: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: بل ادارك علمهم في الآخرة،
2: بل تكامل واستحكم علمهم بأحوالها، وهو تهكم بهم لفرط جهلهم بها.
1: عمون،
2: عمي البصائر عن دلائلها البينة.
1: أساطير الأولين،
2: أكاذيبهم المسطرة في كتبهم.
1: ضيق،
2: حرج وضيق صدر.
1: ردف لكم،
2: لحقكم ووصل إليكم.
1: ما تكن صدورهم،
2: ما تخفي وتستر من الأسرار.
1: غائبة،
2: شيء يغيب ويخفى عن الخلق. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الدروس المستفادة من قوله تعالى في سورة التوبة: إذا أخرجه الذين كفروا؟ وعلى ما يعود الضمير في قوله تعالى أخرجه؟ وهل هذا الإخراج يقدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، من بدائع رحمة الله تعالى في القرآن الكريم، ومن ثناء الله تعالى على مكانة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لم يقل إذ أخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة طريضا ذليلا شقيا محروما، حاشاه، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حرا كريما عزيزا أبيا منتصرا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام حثى بيديه الكريمتين التراب ووضعه فوق رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مذلة أو تبعية، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم في عزة، وخرج صلى الله عليه وسلم في خير كبير. خرج وقد أخذهم الله تعالى بسنة من النوم فناموا جميعا، وهذا هو معنى قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا. الهاء أو الضمير في قوله أخرجه يعود إلى النبي عليه السلام وهو المفعول به. أين الفاعل الذين كفروا؟ وهذا يدل على أن فاعل الإخراج هم معروفون ومعلومون، ومعنى هذا أن المفعول به عليه الصلاة والسلام لم يكن نكرة، وإنما كان معروف القدر، وإنما كان معلوم الشأن عليه الصلاة والسلام. الكل يحمله فوق رأسه لما يعرفون من صدقه وأمانته. وهذه الآية تدل على مكانة النبي عليه السلام في قومه، وتدل على محبة الله تعالى له، وعلى إكرام الله تعالى له حتى في لحظاته الأخيرة حينما كان في

0: قريش قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشمس، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Once

0: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة الشمس. إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تقدم شاب لخطبة ابنتي ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن، فما حكم جلوسه معها منفردين، وهل يجوز له الخروج معها لوحدها؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالخاطب الذي لم يعقد زواجه على المخطوبة يجوز له أن يجلس مع مخطوبته في حال وجود أهلها، كما يجوز له أن يجلس معها في مكان مفتوح في البيت بحيث يمكن لأفراد البيت رؤيتهما أو الدخول عليهما في أي وقت. أما أن يجلس معها في مكان مغلق عليهما فهذا لا يجوز، كما لا يجوز له أن يخرج معها وحدها من غير محرم، فهي ليست زوجته ولا من محارمه. أيها المستمع الكريم، لقد أذن الشرع الشريف في الخطبة، وهي تلك الفترة التي من قبول الخاطب إلى أن يتم عقد الزواج، وإذن الشرع فيها من أجل أن يتعرف كل طرف على الآخر، يتعرف على أخلاقه وسلوكه وتصرفاته، وهل هناك توافق بين الطرفين فيتم الزواج أم لا يوجد توافق بينهما فيذهب كل في طريقه، ليغني الله كل من سعته. وهذه الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، وهذا الوعد لا يرتب حقوقا ولا التزامات لكل طرف تجاه الطرف الآخر، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما. ولما كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج والخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فإن هذا يفيد أنه لا تجوز الخلوة بينهما ولا ما في معنى الخلوة، فلا يجوز لهما الجلوس منفردين في مكان مغلق عليهما، أو الخروج معا منفردين بلا محرم للمرأة أو أحد من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وإذا منعت الخلوة والخروج حال الانفراد فمنع اللمس من باب أولى، فإن الشرع إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: الخاطب الذي لم يعقد زواجه بعد على المخطوبة يجوز له أن يجلس معها في حال وجود أهلها، كما يجوز له أن يجلس معها في مكان مفتوح في البيت بحيث يمكن لأفراد البيت رؤيتهما أو الدخول عليهما في أي وقت. أما أن يجلس معها في مكان مغلق عليهما أو أن يخرج معها وحدها من غير محرم أو أحد من أهلها فهذا لا يجوز، إذ المخطوبة قبل عقد الزواج ليست زوجة ولا في حكم الزوجة ولا من محارم الرجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: ابني يعلو صوته علي كثيرا وينهرني أمام زوجته وأولاده، وأنا أخجل أمامهم أن أرفع صوتي عليه، ماذا يقول الشرع لهؤلاء الأبناء الذين لا يوقرون آباءهم عند الكبر؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. أوصى الشرع الحنيف بالوالدين، وجعل للأم ثلاثة أرباع البر، وجعل للوالد ربعا واحدا، وما هذا إلا لعظم حقها وعلو مكانتها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال: يا ابن عمر، أترى أني جزيتها؟ أي وفيت وأديت حقا من حقوقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، أي من طلقات الوضع والولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. قال سيدنا عبد الله بن عباس: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها. الأولى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. انظروا كيف قرن الله عز وجل بين شكره وشكر الوالدين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وما أجمل ما نقله الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، قال: أيها المضيع لأوكد الحقوق، المعتاض عن البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، سيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الحزن فوق النهاية، لو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها، كم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، قدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت فضلها عليك بالنسيان، صعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. انتهى ما نقله رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، أيها الشباب، يا من كان أبوه وأمه أو أحدهما على قيد الحياة، استدرك ما فاتك من البر وأحسن لهما في أيامك الآتية. قبل يد أمك وقدمها أمام أبنائك وزوجتك، لا تخجل ولا تأنف أن تفعل هذا. قبل قدم والدك ويده أمام أبنائك، لا تتكبر، هذا الذي يبقى لك عند الله. دعوة من والدتك أو والدك يغير الله بها حالك ويصلح بها مآلك ويبارك لك في مالك وعيالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله الموفق، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ولفضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم، والتحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: 10:12 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ عبد التواب البساتيني.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الآن حتى 11 نستمع وحضراتكم إلى هذه الأمسية الدينية المسجلة من إعداد وتقديم الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
1: اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر اللهم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. إلهي، أنت علي ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكره شفاء، وحبه دواء، والعمل بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم نور وضياء. بالصلاة عليه يقضي الله الحوائج، ويفرج الكروب، ويغفر الذنوب، ويقبل الدعاء، ويحقق الرجاء. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات، مفاتح رحمة، نغم حبيب، تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد. ادعو الإله كما تشاء بها، تجده يستجيب. حاشا يضام من استجار بها، وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر يسير أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من رحاب مسجد الرحمن بقرية كفر العمار مركز طوف بمحافظة القليوبية. أيها الأحباب الكرام، نستفتح هذا اللقاء الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم شكرا.
1: برضه عليك يا بابا.
0: جميل.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله الله الله.

ده ما شاء الله.

اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

0: حتى النبي
1: عليه الصلاة والسلام ربنا يزيدك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

0: لو
1: الله لك سيدنا
0: الله اكبر. لا يفتح عليه.

dialogue.

0: Warte.
1: Sommer.

Mohawk.

Yeah.

0: النبي.
1: اللهم صل على النبي وافتح له قلبك. اللهم صل على النبي.
2: سبحان

0: صلى على النبي الله أكبر يا سيدي الله عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: والله.

What?

Auto oder so. Genau.

0: قابلت مرة كويسة وقابلت مرة
1: إن شاء الله يا دكتور.
0: الله يفتح عليك يا دكتور، الله يفتح عليك.

0: شاء الله ما شاء الله الله اكبر
1: فأنت

الله الله الله الله. فاصفح

0: landet. La oss få landet.
1: Inn!

Heykel'in kapandı.

Sorry, I'm gonna see you.

0: يحيي ويميت.
1: هو الواحد الأحد. نعم يا رب.

Yahweh

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب مسجد الرحمن بقرية كفر العمار مركز توف بمحافظة القليوبية. أيها الأحباب الكرام، من خصوصيات أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان الكلمة التي نستمع إليها الآن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي مستهل تلاوة القارئ الكريم الفاضل قرأ قوله تبارك وتعالى: الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الصديق الذي تخلل شغاف قلب صديقه، من هنا سمي خليلا. الأخلاء يومئذ، الحديث والسياق كان عن يوم القيامة، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن الأصدقاء أنواع، كل الصداقات تنفصل وتنفصل وتتقاطع وتتمزق وتتدابر، إلا الأصدقاء الذين تمتعوا بالتقوى. هؤلاء لو عرفت ما لهم من دور في آخرتك أيها المسلم لدققت في اختيار الصديق أكثر ما يكون التدقيق. الصديق إما نعمة وإما نقمة والعياذ بالله. نعمة الصديق لا تقتصر على صداقته في الدنيا وتبادل المنافع والأغراض عالية أو هابطة وانتهى الأمر بالموت. أما نعمة صديق واحد وهو الصديق التقي فتمتد إلى الآخرة. أخي، هل تعلم أن للصديق شفاعة في صديقه يوم القيامة؟ شفاعة الصديق في صديقه من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصوصيات هذه الأمة أن الأسرة المؤمنة ليست التي تصلي وتصوم وتزكي، هذه هي الأسرة المسلمة. الأسرة المؤمنة التي نقيت عقيدتها من دواخل تشوه الإيمان أو تعبث به أو تحلل شيئا من عقده، لا إله إلا الله، عميقة في الأرض فروعها في السماء، بصدق ويقين وحقيقة وانعكاس على السلوك والأعمال، يفرق بين هذه السلوك والأعمال وسلوك الرياء والمفاخرة والمباهاة والنفاق وتلك السلوكيات التي لا وزن لها عند الله أبدا. أسرة المؤمنة صاحبة العقل العقيدة المحررة النقية من الشوائب النظيفة من الملابسات الدنيوية الفارغة، الأسرة المؤمنة. تظل الأجيال من أعلى إلى الجد السابع، ومن أسفل إلى الحفيد السابع، أربعة أجيال، والخامس عشر هو الوسيط بين من علا ومن سفل. 15 جيلا يشفع صاحب أعلى درجة إيمانية في هذه 14 جيلا. يعني أنت جيل، أبوك رقم واحد في الأعلين إلى السابع، وابنك رقم واحد في الأسفلين التحتانيين، يعني في الأدنين، يعني إلى الحفيد السابع، وأنت الجيل الأوسط. 7 أجيال من فوقك، و7 أجيال من ذريتك، ابنك أولهم، هؤلاء يشفع بعضهم في بعض، وأعلاهم درجة يلحق به الباقون، بشرط أن تتحقق في كل الأجيال درجة الإيمان النقية، العقيدة الصحيحة. ربك يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. 7 أجيال من أين تأتي بذلك؟ في قراءة 70 متواترة تقول: واتبعتهم ذرياتهم بإيمان. ثم تلتقي الروايتان: ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة 70 متواترة: ذرياتهم. وما ألتناهم، أي وما نقصناهم، أي نقصنا أصحاب أعلى درجة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. خصوصيات الأمة كثيرة، استدعانا إليها مطلع القراءة الكريمة، فتواترت بعضها تلو بعض كحبات اللؤلؤ أو كحبات الألماس، كلما قلبتها وجدت فيها خيطا جديدا ولونا بديعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان: من خصوصيات أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وما زلنا معكم نقدم فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من رحاب مسجد الرحمن بقرية كفر العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإسلام والإيمان، نختتم فقرات هذه الأمسية الدينية بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي.
2: بسم الله الرحمن

Mustafa.

هو في

0: هذا إخوة الإسلام والإيمان بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية قدمناها لكم من رحاب مسجد الرحمن بقرية كفر العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة الامتداد من يوم الأربعاء 9 من محرم من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضرتكم حتى 2 من بعد منتصف الليل. فريق العمل خلالها الزميل إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم أروع صديق وخير رفيق، كتاب الله عز وجل الذي به شفاء النفوس إذا أقبلت على تلاوته بخشوع وتدبر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. أخي الكريم، إذا أقبلت على القرآن شعرت بالطمأنينة وهدوء النفس ووجدت الهداية الحقيقية، فهو لم يترك شيئا من أمور الدين والدنيا إلا عالجه، ولم يترك سؤالا يخطر على البال إلا أجاب عنه. في القرآن الكريم ما يؤكد ربوبية ووحدانية الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى القادر على النفع والضر والخلق والإنشاء. فكل من نظر في الكتاب المستور والكتاب المنظور بعقل واع وقلب حاضر أيقن بوجود الله القادر على كل شيء. عفوك.

0: وشفعنا بشفاعة القرآن.
1: أيها الإخوة المؤمنون، حينما نقرأ القرآن الكريم أو نستمع إليه بقلوب حية وعقول واعية، نزداد يقينا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وقدر له دورا على هذه الأرض، ووضع له غاية أهله لبلوغها بما منحه من استعدادات وقدرات، وبما سخر له الكون لينهض بالخلافة عن الله في الأرض. أراد له أن يجاهد الشيطان وأن يكدح في الأرض ليقوم بهذا الدور على أكمل وجه، كي يعود إلى ربه يوم القيامة وقد أعد زادا ينال به جنة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

0: زادني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، من سنن الله في خلقه أن من يتمسك بالقرآن الكريم ويتخلق بأخلاقه أعلى الله من شأنه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. قال الله في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أساس الخلق الحسن التقوى، حيث خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية في القول والفعل، التقوى التي تطهر النفوس وتنأى بها عن الفجور والآثام. قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.

0: طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد، وافتح لنا باب الرجاء، وهب لنا منك الرشد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، حين يتصف الإنسان بالتقوى وتتحقق فيه سرا وعلانية، يمتلئ قلبه بالرضا عن الله تبارك وتعالى في عطائه وقسمه وقضائه وقدره. المؤمن الذي يتقي ربه تراه متواضعا، يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. من تتحقق فيه التقوى لا يريد فسادا ولا يقبل إفسادا. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. من تتحقق فيه التقوى لانت له كل الصعاب ورحلت عنه كل الهموم والكروب، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. تقوى الله تبارك وتعالى خير زاد. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
0: والطف بنا اللهم واهد القلب نور هدايتك، واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن وحضراتكم إلى قرآن السهرة من سورتي الجن والمزمل، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله يرزقكم من السعي العلي.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت، تلا سورتي الجن والمزمل. قرآن السهرة ليوم غد بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، والتلاوة من سورتي الحج والعلق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 12 منتصف الليل في القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اختار الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صفوة من الناس شرفوا بصحبته وبملازمته وشهدوا معه التنزيل وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وفي هذا الأثر الهام لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يركز على إبراز مكانتهم من خلال عرض بعض مناقبهم، وأهمها طهارة قلوبهم ونقاؤها، وأيضا هم أعمق علما وأدق فهما لأنهم تتلمذوا على يد سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى علمه من شديد القوى جبريل عليه السلام، ولم يتلقى علمه على يد بشر. ومن مناقبهم كذلك بساطتهم وعدم تكلفهم، وأيضا تواضعهم الذي ورثوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي بين لهم أن من تواضع لله رفعه. وعرج سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على اصطفاء الله تعالى لهم ليكونوا صحابة لخير خلقه وليقيموا معه دينه. وختم ابن مسعود هذا الأثر بحث المسلمين على تقديرهم وتقدير دورهم في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يحث على التمسك بهديهم لأنهم سلكوا هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أفضل طريق يوصل إلى رضا الله والجنة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، متحدثا عن صفات صحابة سيدنا الرسول، منزلة الصحابة الكرام بمزيد من التبيان.
2: لقد جاهدوا في الله نصرة لدينه ولرسوله، وأفنوا أعمارهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وما ضعفوا وما استكانوا، ومن أجل هذا أثنى الله عليهم ومدحهم في غير آية، ومن ذلك قوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وفي السنة المشرفة العديد من الأحاديث الشريفة التي تعلي قدر الصحابة وتثني عليهم، ومن ذلك الحديث المتفق عليه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
1: لكن نتساءل أستاذنا الكريم عمن ينال من أحد من صحابة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والحديث في الصحيحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني. والحديث في سنن الترمذي. ففي الحديث الأول نهي صريح وحكمه التحريم، أن يحرم على أحد أن ينال من أي صحابي. وفي الحديث الثاني يتضح أن الذي ينال من صحابي بالشتم أو غيره فكأنما ينال من رسول الله، وإيذاء الرسول إيذاء لله تعالى. ولكل هذا وما سبق من آيات أثنت عليهم أجمع العلماء على أن الطعن في أي صحابي كبيرة من الكبائر.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم استخدام الخلايا الجذعية لأغراض العلاج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الخلايا الجذعية لها ثلاثة مصادر، فقد تؤخذ من الأجنة البشرية من عمر ما بين 5 أيام إلى 2 أسبوع، وقد تؤخذ من النخاع العظمي أو من الدم للبالغين مثل عظمة الحوض أو الصدر، وقد تؤخذ من الحبل السري بعد الولادة غالبا، وهو الغالب وهو الأفضل والأيسر والأسهل، وهو المصدر الغني بالخلايا، وقد يصل عددها إلى 200 مليون خلية. وتم إنشاء بنوك وشركات لحفظها في عصرنا الراهن لمن يرغب ذلك مقابل أجرة، حيث يمكن الاحتفاظ بها إلى 25 سنة. وبعض الأطباء يقول أنه يمكن تخزينها مدى الحياة. وهذه الخلايا المأخوذة منه تسهم في إعادة بناء خلايا الدم والجهاز المناعي للمرضى المصابين بأمراض الدم مثل اللوكيميا اللي هو سرطان الدم والأنيميا، كما قد تستخدم في علاج أمراض الأعصاب كالشلل الدماغي والزهايمر وغيرها من الأمراض. وهذه الخلايا لا تهاجم من قبل جهاز المناعة، واستخدامها لأغراض العلاج بناء على ما سبق جائز شرعا لعموم الأدلة الدالة على إباحة التداوي من الأمراض، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم.
2: الكبر يعني.
3: الهرم يعني الكبر،
2: وممكن الشيخوخة يعني.
3: نعم، وممكن تنطق الهرم، فكلاهما صحيح في الفصحى.
2: نعم.
3: بشرط عدم الضرر الجسيم بالمريض، وأن يكون المصدر مباحا، بمعنى ألا يتم التعدي على حرمة الأجنة في بطون أمهاتها لهذا الغرض في بعض الحالات مثلا، وأن يكون الطبيب مؤهلا، وأن يأخذ الطبيب الإذن اللازم من صاحب الخلايا أو ممن هو مسؤول عنه قبل البدء في أي إجراء علاجي، وألا يكون الغرض من العلاج تجاريا بحتا أو يؤدي إلى محرمات كالتعدي على حرمة الأجنة، حيث يهدف العلاج إلى إصلاح الأنسجة المريضة.
2: وبالنسبة لرأي المجامع الفقهية في هذا الموضوع يا دكتور؟
3: بالنسبة لهذا الموضوع توجد قرارات للمجامع الفقهية، منها قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي سنة 2009، ومضمونه أنه يجوز استخدام الخلايا الجذعية لأغراض العلاج الطبي بشرط أن تكون مأخوذة من مصدر شرعي ولا تضر بالإنسان أو الجنين، وأن يكون الاستخدام لضرورة علاجية مشروعة، وهو ما عليه الفتوى مع مراعاة الشروط الشرعية والضوابط الأخلاقية السابقة.
2: حضرتك قلت الآن يا دكتور بشرط أنها تكون من مصدر شرعي، ما هو المصدر الشرعي وما هو المصدر غير الشرعي؟
3: بعد الولادة قد تؤخذ من الحبل السري بمعرفة الأسرة الآباء والأمهات، فهذا مصدر شرعي.
2: نعم. والغير الشرعي؟
3: أحيانا يتم الحمل بهذا الغرض، بغرض إجهاض الجنين وأخذ بعض الخلايا منه من عظمة الحوض أو من الحبل السري أو ما إلى ذلك، فهذا يعد مصدر غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي أيضا في مثل هذه الحالة.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:14. فيما يلي إخوة الإيمان نستمع إلى القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو ما يتيسر من سورة آل عمران.

كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

0: الواحدة من صباح يوم الخميس كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نستأنف الاستماع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا بدءا من الآية 77 من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

اشدد به أزري وأشركه في أمري كي

يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

يَا مُوسَى، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؟

أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى

أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

عليه من السحر والله خير وأبقى.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل بدءا من الآية 77 من سورة مريم حتى الآية 110 من سورة طه، الفقرة التالية في حوالي 5:45 من صباح الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا 1:30، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ محمود حسين منصور يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 53 من سورة يونس.

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بك.

تكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

المرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

له ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه،

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

النار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم و

الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، رتل علينا بدءا من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 26 من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 1:01 من بعد منتصف الليل. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 5 من صباح الخميس إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد مع القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.

كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هي سويعات ويظلنا يوم عظيم، هو يوم عاشوراء. ندب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم المبارك، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا فوز من وفقه الله تعالى لصيام هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنفال للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر، تستمعون خلالها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وابتهال للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، يتلو علينا ما تيسر من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.